0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدموا لكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدقمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم واعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير وولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار عدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس من بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال أبو لطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها. وأضاف في هذا الخصوص
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا لك كبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة

0: الأخيرة المرتبطة بالهجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عممت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالظروف الهجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار خرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشار طرش عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دابانغا:
1: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي لإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
0: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلنج وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلنج وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة عن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: إيش هذا الله إيش هذا التاريخ؟ التكمة الآن التكمة ودين أيمان تحديدهم تحديدهم يا تحديدهم أمشي رابط أقسم بالله ولا يهم أقسم بالله لله سايق العربي ذو مباشر أقسم بالله حديدي ذلك الحديدي مباشر والله.
0: كشف شهود عيان لراديو دابانغا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق الجرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
3: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدو طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة الأولى كانت سلخت السايق في قراعه جدت ساق الزول كان يمين.
0: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دابانغا إن عثمان في 70s من عمره واعتقل بسبب كلمة موجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
4: عثمان في 70s من عمره متقاعد يعمل بالزراعة ورب أسرة، برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم، لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته مما يفاقم الخطر على حياته.
0: كشف شبكة أطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من

0: العاملين في القطاع الصحي فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دابنغا
1: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس. مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
0: من جهة أخرى يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دابنغا
2: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلى أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أو المواطنين. وأضاف
3: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة في إطار تعايش السلمي. ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
0: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993 منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دابنغا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص
4: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة بينما سجلت أضبر 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة واحد للنازحين وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح مفوض الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوعا. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص
5: علينا مفاجأة محتاجين للموية، أنينا محتاجين مواسير، محتاجين سكريت هذيل، لأنه أنينا تعبانين في تيفول، ناس تيفول وناس كاميرون، ناس واحد، إننا اثنين كالجاكات بس، الفايد لو ينقطع السبت طويل، ما قاعدين نلقوا زمن عشان نشيلوا موية بدري، نمشي ننحروا إيالنا.
0: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل، مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والتدهور الخطير في مصادر المياه، وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى، واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل، بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنينها الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالة ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكرات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعي راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للإخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
1: بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
2: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا، وما هو براو يعني مقروءا براو كده، ما هو المشكلة الأكبر، يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي اتولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب، في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين. فده رقم يعني ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة. كوني يتولد في ظروف زي دي، فابتكر ان دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي اتولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيد عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال ال3 سنوات دي. بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي تولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك الأعظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذلك في انهيار في المؤسسات الصحية. إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عينا فقط للكوادر السودانيين، هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا انه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز تقديم الخدمات الصحية. عندنا اكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري ان المستشفيات ما بقت ملاذ آمن. طالما انه هي ما ملاذ آمن بتبقى ما هي الخيار الاول، فبيضطروا الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات ثانية، لان احنا يا اخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب. فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الاسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الامهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية بتتعرض ل يعني في في في لعوائق كثيرة. يعني في حصار طبي في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان بتخش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة. لقاحات، أدوية، فمشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير انه بعد ذاك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها اسباب ممكن تكون ساهمت في انه ارتفاع يعني وفيات الامهات اثناء الولادة ووفيات الاطفال الرضع.
1: طيب سيد عاطف البحر، وانت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال.
2: التقرير مفوضية السامة للشؤون اللاذقية اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهن أبو، ما معاهن أم، ما معاهن أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهم أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسا نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رقم برضو ممكن يكون رقم يعني صادم، وبيصعب الحتة إجراءات لما الشملة بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال وهم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف والاتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف. يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي، وهم يعني اغلب لو ما بيقول كلهم بيكون في حاله بتاعت بيعانوا من اثار ما بعد الصدمه، او حتى في واحد ممكن يكونوا مصدومين لغايه هسه، لانه يعني حرمان الطفل المفاجئ من اسرته ومن كل الاقارب بيفقدوا الاحساس بالامان، وده ممكن يكون حاجه عندها اثار نفسيه عميقه. الحلول يعني المفروض تتعامل، اول حاجه المفروض بسرعه شديده جدا تبدا اجراءات التقصي الاسري، نتتبع الاسر بتاعتهم عشان نصل للمرحله اللي بنقول عليها لما الشمل، ان الطفل ده يرجع لاسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من اول جديد او في كنف افراد اسرته. ودي حاجه هسه بقى فيها شويه بقت في سهوله بحكم انه ثوره الاتصالات بقت من السهل، بقى انه الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في اي مكان طالما توفر رقم او كده. فدي الحاجه المفروض تتم، انه يحصل لهم تقصي اسري ويتلم شملهم مع اسرهم. في المرحله اللي قبل ما يصل لاسرته المفروض تتوفر له طبعا اجراءات بديله، يتخطى في بيئه بتاعه رعايه اسريه بديله مؤقته. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن اشياء برضها ممكن تكون مزعجه جدا. عندنا انتهاكات لحقوق اساسيه وارده في اتفاقيه حقوق الاطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقيه الامم المتحده لحقوق الاطفال اللي موقع عليها السودان من اوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثه بكل المقاييس. يعني الماده 28 من اتفاقيه حقوق الطفل واضحه بتقول التعليم حق الزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الأطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيلة الحماية الأولى، وبيهدد مستقبل الأطفال. قد يكون في بعض الأطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح ومعسكر للنزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف أنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوال بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية والسودان برضو موقع عليه، كلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الأطفال. للأسف تم تجنيد الأطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الأطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر، وبعد ذاك حتى بعد ما ينتهي النزاع إن شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العادية، ما تكون ده نفس الطفل لأنه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجة ممكن تكون حاجة خطيرة جدا جدا.
1: في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل، وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
2: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العيش العالم الأيام دي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في أنه يضغط على الاقتصادات الأوروبية، والاقتصادات الأوروبية أوروبا هي أكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الأنشطة بتاعت حماية الأطفال في العالم. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية عخاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر أو غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في أنه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي أثر على حجم التمويل الماشي للأعمال الإنسانية. في نقطة ثانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات، ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها. فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر وسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلاله يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنسانية في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: pas nous, ça. مية سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم. والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راجل في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4 يوم 27، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرا للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
7: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 140 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار صدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
6: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضر.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي، وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم، وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اقتيد في البدء بواسط ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وأيضا وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مخلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان في كل العهود الدكتاتورية المظلمة، لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها، يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام، فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته، لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق للفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن، نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
6: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدكمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم واعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير ولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار عدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال عبد اللطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها، وأضاف في هذا الخصوص:
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا كبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالحجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عممت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالضلوع في الحجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار الخرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشار طرش عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار

0: إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يؤقت الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دابانغا:
1: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي لإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
0: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلنج وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلنج وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة عن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: إيش هذا الله إيش هذا التاريخ؟ التكمة الآن التكمة ودين أيمان تحديدهم تحديدهم يا تحديدهم أمشي رابط أقسم بالله ولا يهم أقسم بالله لله سايق العربي ذو مباشر أقسم بالله حديدي تركب حديدي مباشر والله.
0: كشف شهود عيان لراديو دابانغا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق القرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
3: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت في جاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدو طلقتين اللاستيك ودي الطلقة الأولى كانت سلخت السايق في قراعه جدت ساق الزول كان يمين.
0: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دابانغا إن عثمان في 70s من عمره واعتقل بسبب كلمة موجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
4: عثمان في 70s من عمره متقاعد يعمل بالزراعة ورب أسرة، برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم، لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته مما يفاقم الخطر على حياته.
0: كشف شبكة الأطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دابانغا:
5: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس.

0: مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
1: من جهة أخرى يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالي يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان، وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دبنجا:
2: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
1: قال حاكم إقليم دارفور منا أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلا أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف:
3: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة، في إطار تعايش السلمي، ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
1: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993، منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دبنجا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
1: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية، وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة، بينما سجلت أطبر 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين، وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح مفوض الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية، مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوال. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه، مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
5: أنا محتاجين للموية، أنا محتاجين المواصير، محتاجين سكري جديد، لأنه أنا تعبانين في تيفول، ناس تيفول وناس كاميرول، ناس واحد، إنا اثنين كرجاكات بس، الواحد لو ينقطع أصابته طويل، ما قاعدين نلقوا زمن عشان نشيلوا موية بدري، نمشي ننهر إيالنا.
1: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل، مشيرة إلى نقص هاتف الغذاء والدواء وتدهور خطير في مصادر المياه، وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى، واستهدفت الحملة أكثر من 4 ملايين و379 ألف طفل بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 شهر مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
7: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
6: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
8: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
6: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
9: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
6: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
10: عن رأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي تناسرة بكسرة أدى للأمراض دي.
6: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
11: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك، وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
6: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
12: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
6: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
13: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات، والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم درمان والدميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد، لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة، وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية. ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومترامية الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول، وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستبتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
7: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عايشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية، ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة، ليست سياسية كما ذكرت فقط، وإنما عندها البعد العسكري، فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات، خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والزخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم، فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد، وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي، وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطبيعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة، فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار، مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
6: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
14: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية المطلوب، هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر دون تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكل ما انت اشتغلت معها او تعاملت معها من بدري بيكون أحسن. والخلاصة إن السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لأنه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن يعني أمن المخابرات. التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو standing orders للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
6: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجد النعيم مدير المرصد.
9: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم، يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990، واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال، قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونسيف أشار أن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما نحن عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء النازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم، واللي كنا بنأمل أنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية متهمين بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر، الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 23، وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تغطية الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات غادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
6: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
15: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زيادة شديد جدا جدا وخصوصا حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان وأدى لإصابة بالحمى بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة، و يعني الإصابة طبعا منتشرة ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سليمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المغرزة للحياة خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنيدول الأنالجاتيك والدريبات وكل حاجة دي محتاجينا شديد جدا في حالة كثير من الأوبئة. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور، حصلت حالات الوفيات 52 طفل ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات وعدم الاهتمام بالحقل الصحي وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية، وكل ده يعني حسي في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية مع قلة المشافي والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض المصاحبة للوباء. ونبعاً يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إن لازم تحصل توعية ولازم الإعلان عن الأمراض دي ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي. وطبعاً مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب خاصة بالخرطوم والجزيرة. ليه؟ لأنه أسي الكبد الوبائي انتشار الكثيف ده كله من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي التناسرها بكسرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية زي الصحة العالمية الصليب الأحمر غير. إحنا لو أعلننا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحسي. هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
6: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار زين أحد مستخدمي الطريق.
16: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان ووسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي، يعني في أوزان وصلت من 80 90 100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري، ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف، ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة. يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80 و90 و100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور إحنا خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة وراديو دبنجة نتمنى أنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية، عبر كل هذه الجهات أنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق. يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى أنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
6: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
4: حقيقة الأوزان الزايدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بر السودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزايدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا أفتكر أنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية. وكل اللي بيحصل أنه دائما بيكون في حتى على الطرق القومية بيكون في أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها نص الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما حتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة، أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها مفروض توارد إزالة حماية الطرق.
6: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجة حول هذه الحادثة.
11: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها. هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان، فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السمبك ويقول لك أنا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر. كونه يكون مثلا في شباب نجحوا إنهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات، ده ما بيعني على الإطلاق إنه الخيار بتاع إنه زول يركب السمك هو ممكن يكون خيار مقبول. هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول لأنه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة هي جاي من وين. النظام الاجتماعي نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت مش عشان يلقى فرص، فبالتالي أنت في حالة زي دي يعني الناس دي هجت زي ما بقولوا سافر يعني نسحت جرد أي زول بيجري في اتجاه. يعني إحنا في حرب شاملة أي زول جرب اتجاه، بالتالي إحنا هنا بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتعين زول يفتش على حياة بالمعنى ده. يعني لأنه الطريقة المسلم مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده من غير ما تكون الغبضة هي غبضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داير أقول نعم في السابق غير مسموح كان للنساء إن هم يركبوا الصنبق، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إن هم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور، ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث وصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا، وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إن هم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل. بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق للنموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا يعني، وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على إنه لا في الغالب الأعمى إحنا حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا إنه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السنبك، لأنه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة أو مشى بعقد عمل، وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى إنه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة، لو تم تسويقه للشباب والشابات.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
12: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
17: نحن ونحن التبارين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
12: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
18: المواد بقت قليلة، هيتو الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
12: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
19: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
12: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
20: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
21: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. مسعد بوليس يدين الهجوم على مطار الخرطوم ويعلن رفضه استهداف الأهداف المدنية. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعرب عن قلقه إذا الغارات بطائرات مسيرة غرب مطار الخرطوم. قطر والسعودية ومصر والكويت واليمن يدينون استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيرة. جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي. فريق الأمم المتحدة في السودان يكشف عن استمرار تعليق الرحلات الجوية منه إلى الخرطوم. الدكتور كامل إدريس يتفقد سير الاستعدادات لعودة حركة الطيران بمطار الخرطوم. قوات الأورطة الشرقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لجر شرق السودان إلى ساحة صراع. قائد الفرقة الثانية مشاه يتفقد اللواء السادس مشاه في منطقة باسوندا الحدودية مع أثيوبيا. مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على مواقع مدنية بمدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين على طريق منطقة القرقف بريف غرب كسل أمس. شبكة الأطباء تؤكد ارتفاع عدد قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب المختبرات الطبية عادل موسى بمسيرة في مدينة كوستي. إضراب لسائقي المواصلات العامة بكسل المطالبة بزيادة تعرفة المواصلات إلى 2000 جنيه. مجلس الوزراء يؤكد على إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي ومعالجة التعديات عليها. رئيس الوزراء يعين الفريق شرطة عبدين الطاهر رئيسا لهيئة النزاهة والشفافية. سيناتور ديمقراطي يقول على أمريكا استخدام نفوذها الكبير للضغط على الإمارات لوقف تسليح قوات الدعم السريع. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود شبكات تروج المخدرات في الطرقات. مناوي يستقبل النور القبة يرحب بكل من اختار طريق السلام وترك السلاح وعاد إلى حضن الوطن. محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن ثغرات قانونية في قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأراضي المشروع. السودان يطلب اجتماعا لجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الهجمات التي تعرض لها. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع نظيره السوداني بشأن الهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم. الأزهر يدين الهجوم بطائر مسيرة الذي استهدف مطار الخرطوم. منحة يابانية قيمتها 3 ملايين دولار عبر منظمة الفاو لتمويل 43 ألف أسرة زراعية في نهر النيل. أرمان يعلن رفضه تمدد أيديولوجيا وفقه الميليشيات ويدعو لبناء قوات مسلحة ملك للشعب. مجلس طوارئ شمال دارفور يكشف أن توقف 85% من مضخات المياه في منطقة فروك ما تسبب في أزمة هادة ونقص كبير في مياه الشرب. غرف الطوارئ تكشف عن تدهور إنساني مريء في درباد بجبل مرة. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تبحث تكوين لجنة مشتركة من الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لحصر وتعويض تجار سوق موقف الجنينة. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
3: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة اللي فاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع شهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كل أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنتين شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا، لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد تطعيم وهي عادية جدا يعني. من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسهل منه إنه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض. ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البيزي جيدي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى والفحوصات دايرة قروش والعلاجات دايرة قروش كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داري أقولها للأمهات لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بديك الكرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الأطفال الصغار تحفظه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوا طعمت قبل كده ولا ما طعمت طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيتين الطفل اللي أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمة الله.
5: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدقمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم واعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير ولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة متعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار عدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال عبد اللطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها، وأضاف في هذا الخصوص:
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا كبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالحجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عمت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالظروف الحجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار خرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشار طرش عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر

0: أخو الأجندات الإقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دابانغا:
1: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي لإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
0: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلنج وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلنج وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة عن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدة الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
2: إيش هذا الله، إيش هذا التاريخ، التكمة الآن التكمة ودين أيمان تحديدهم تحديدهم يا تحديدهم أمشي رابطة أقسم بالله ولا يهمك أقسم بالله سايق العربي دوم مباشر أقسم بالله حديدي دركب حديدي مباشر والله.
0: كشف شهود عيان لراديو دابانغا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق القرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
3: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدوا طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة الأولى كانت بس أخذت السايق في قراعه جدت ساق الزول كان يمين.
0: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دابانغا إن عثمان في 70s من عمره واعتقل بسبب كلمة وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
4: عثمان في 70s من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة، برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم، لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته مما يفاقم الخطر على حياته.
0: كشفت شبكة أطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دابانغا:
5: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس، مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة
0: من جهة أخرى.

0: أخبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالي يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان، وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دابانغا:
1: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
0: قال حاكم إقليم دارفور منا أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلى أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية، بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف:
2: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة، في إطار تعايش السلمي. ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
0: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993، منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دابانغا إن الطريق الساحلي الرابط بين بور سودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة، ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بور سودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة، بينما سجلت أطبرة 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين، وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح مفوض الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية، مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوعا. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه، مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
4: علينا محتاجين للموية، علينا محتاجين المواصير، محتاجين سكري شديد، لأننا نحن تعبانين في تيفول، ناس تيفول وناس كاميرول، ناس واحد، إننا اثنين كالجاكات بس، الواحد لو ينقطع أصابته طويل، ما قاعدين نلقى زمن عشان نشيل موية بدري، نمشي ننهر إيالنا.
0: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل، مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وتدهور خطير في مصادر المياه، وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى، واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل، بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
6: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الخاصة من باريس، وهذه الحلقة الخاصة هي بمناسبة تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، واللي تم يوم الاثنين يوم 4 شهر 5 سنة 2026 في مقر اليونسكو في باريس. والاحتفال ده حضروه عدد من ممثلين للصحفيين السودانيين الموجودين هنا في أوروبا، من هولندا ومن بلجيكا ومن فرنسا. وفي هذا الاحتفال تسلم الجائزة نيابة عن نقابة الصحفيين الزميلة نبع الماس والزميل محمد موسى حريكة بالإنابة عن نقابة الصحفيين. أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا.
12: مرحب وأهلا بالمستمعين في راديو دبنجا، ونهني جميع الصحفيين السودانيين في جميع فقاع العالم بصورة خاصة في السودان.
13: أهلا ومرحبا بكم راديو دبنجا. أيضا أنا بهني السودانيين في جميع بقاع السودان والذين يعملون في أوضاع مأساوية في أوضاع الحرب والدمار والذين تعرضوا للقتل. أيضا هناك صحفيين يعني حتى الآن لم تعرف أماكنهم، العديد من الصحفيين تعرضوا إلى الاعتقالات. نهدي لهم الجائزة يعني.
11: طيب أنت حسيت تسلمت الجائزة بالإنابة عن نقابة الصحفيين، كان شعورك كيف وأنت تتسلم الجائزة؟
13: والله شعور كويس جدا ممتاز، شعور فيه فرحة كبيرة، لكن في نفس اللحظة شعور مصاحب بمسؤولية كبيرة جدا جدا، إنه يعني الجائزة تفتح يعني آمال وفاق لسكك أخرى. أيضا هناك يعني مطالب أو دباء صحفيين قبل استلام الجائزة، اللي هو يعني تكوين بعض الأجسام لحماية الصحفيين الذين يعملون في ظل الحرب.
11: أستاذ محمد موسى حريكة، أنت تسلمت الجائزة كذلك بالإنابة عن النقابة، وكنت تسلمتها أنتوا معا من مدير اليونسكو، فكان شعورك شنو وأنت تكلف مع زميلتنا بأنكم تستلموا الجائزة دي هنا؟
12: صراحة الواحد يعني بيشعر بكل فخر واعتزاز أنه يمثل نقابة الصحفيين في اليوم العظيم ده، وده تكريم مستحق وجائزة مستحقة في ظل الظروف اللي يعيشوها الصحفيين في الداخل في السودان. تشريد قتل اختفاء قسري وقدموا شهداء يعني ما لا يقل عن 34 من الصحفيين فاضت أرواحهم في ظل هذه الحرب الملعونة. ونتمنى أنه يعني هذه المسألة تكون تسليط للضوء على المأساة التي يعيشها شعبنا السوداني بصورة خاصة قطاع الصحفيين اللي هم بيعملوا في ظل ظروف بالغة الدقة وبيستفسروا من أجل إخراج الكلمة ويقولوا the voice of voiceless. وهذه الجائزة بالتأكيد هتكون دافع للحاليين وللأجيال القادمة في العمل في سبيل حرية الصحافة. شكرا جزيلا.
13: شكرا نادي دبنجة. شكرا جزيلا.
11: برضو معانا في باريس الزميل محمد سليمان وهو جميل بلجيكا للحضور والمشاركة في حفل تسليم جائزة نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو لحرية الصحافة. نحن تلاقينا معه هناك ونسمع كلامه شنو.
14: شكرا جزيلا راديو دبنجة. وفي البداية الواحد بحني يعني الصحفيين السودانيين نقابة الصحفيين السودانيين على الجائزة. وحقيقة يعني جائزة مستحقة وده يعني بتوج جهود الصحفيين في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير. وكان يعني سنوات الحرب يعني كانت سنوات صعبة جدا للصحفيين السودانيين وهم بعملوا يعني في ظروف يعني بالغة التعقيد صعبة جدا. يعني عندنا زملاء الكثيرين منهم يعني فقدوا أرواحهم والبعض منهم يعني تشرد والبعض يعني لا زال رحلة الاعتقال. والجائزة دي يعني تتويج لمجهوداتهم الجبارة اللي ببذلوا في مجال حرية الصحافة وإيصال الكلمة. فهذا يوم جميل جدا ويوم عظيم. وهذا يعني الجائزة إنما يدل على مجهودات الصحفيين الجبارة في إيصال صوت من لا صوت له.
15: شكرا هم السلام.
14: شكرا جزيلا أستاذ كمال الصادق وشكرا لراديو دبنجة.
11: برضو في باريس كان في حضور من الزملاء الصحفيين اللي جو هم قاعدين مقيمين في فرنسا. وفي دي لقينا الزميل منصور الصويم وهو جا برضو شارك في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. فنسمع منه وهو بعد ما شارك هناك كلامه شنو.
16: شكرا جزيلا أستاذ كمال. في البداية الواحد بيهني كل الصحفيين في السودان بمختلف أطيافهم وبيقول لي منه يعني الجائزة دي مبروكة ولجهدي مستحق يعني. والصحفيين بالذات في الثلاث سنوات الأخيرة دي يعني سواء كانوا موجودين في السودان أو في خارج السودان يعني واجهوا ظروف وأوضاع صعبة جدا وبرغم كده واصلوا في أداء مهامهم وقدموا يعني خدمة كبيرة جدا السودان في الظروف العجيبة دي يعني. وده شيء يعني فخر لكل الصحفيين يعني في رأيي.
11: برضو في باريس تلاقينا مع كل من الزميل الصحفي الأستاذ محمد عبد الحميد والأستاذ محمد ناجي رئيس تحرير سودان تريبيون ومن منتدى الإعلام السوداني وديل جيو شاركوا في حفل تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. دايرين نعرف رأيهم شنو وإنهم هم جو وشاركوا هذا الحفل وكان شعورهم شنو.
17: شكرا لراديو دبنجة. الحقيقة كان اليوم دي يوم فرحة للسودانيين كلهم الصحفيين السودانيين كلهم لأنه في النهاية بعد 3 سنين من المعاناة والتشرد الصحفيين السودانيين وجدوا نفسهم أنه يعني في تكريم لهم ولجهدهم وفي احتراف بحقهم في الحياة وأنهم هم كمدافعين عن الصحافة وفي الصفوف الأمامية. فالحكاية دي خلقت عندنا كلنا شعور عظيم جدا وشعرنا بالفخر والاعتزاز لأنه في النهاية سموير في تقدير لهذا الجهد ولهذا وتقدير لدور الصحافة والصحفيين في السودان. ونعتبره بمناسبة ريكوجنيشن لنا كلنا احتراف لنا كلنا بدورنا وبالشيء اللي بنعمل فيه. فكانت شيء عظيم على كل حال نحن انبسطنا له كثير عشان كده كلنا كنا فرحانين جينا هنا نحضر هذا الحدث.
11: طيب أستاذ محمد عبد الحميد.
18: أنا أيضا في غاية السعادة بالمشاركة في الحدث المهم الذي يعتبر اعتراف وتقدير دور مئات الصحفيين السودانيين ظلوا يشتغلوا في ظروف في غاية الصعوبة يغطوا الحرب الطاحنة اللي تدور في بلدهم. وأعتقد أنه منح هذه الجائزة لنقابة السودانيين ليس فقط تقدير واحترام لدورهم بل يلقي عليهم مسؤولية إضافية في أنه نعتبر هذه المناسبة التي ستجلب المزيد من الاهتمام الصحفي والدولي بالسودان وبقضايا السودان وبقضايا الصحفيين في السودان، نعتبرها أيضا نقطة بداية جديدة تمنحنا المزيد من القدرة أنه نواصل العمل المهم اللي نقوم به كصحفيين سودانيين في أنه ننور مجتمعنا والعالم كله بما يحدث في بلدنا، وأن دي تكون انطلاقة لمزيد من التشبيك مع المنظمات الصحفية الدولية عشان نعرف الناس بالأوضاع الحاصلة في السودان.
15: شكرا. السبكي، أنت جيد من بلجيكا مشارك في حفل تسليم نقابة الصحفيين للجائزة، شعورك شنو أنت جيد كمشارك من بلجيكا لحفل تسليم الجائزة للنقابة؟
19: والله أول حاجة نهنئ الصحفيين على الجائزة، وهي طبعا مجهود كبير يعني يحسب للنقابة في أول بعد ذاك وللصحفيين نفسهم، بالرغم من الأوضاع اللي إنه قاعدين يشوف في السودان وطبقتنا أعداد كبيرة ربنا يرحمه، وعندنا معتقلين نتمنى إنه يتم إطلاق سراهم في آخر وقت من الطرفين، فالجائزة بتعتبر تتويج لمجهود الصحفيين كلهم في ظل أوضاع صعبة زي دي، ونتمنى إنه المجتمع الدولي يسلط الضوء على الصحفيين حتى يكون في حمايتهم ويتمكنوا من العمل داخل السودان، بدل إنه كل الصحفيين مشتتين في الخارج والعمل كله مركز في الخارج، ما في زول قادر يوصل الرسالة الصحفية مهنية بالنسبة لهم من الأرض الواقع. شكرا جزيلا.
15: شكرا. معنا برضو الأستاذ محمد الأصباط، هو في فرنسا يشارك الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، دايرين نسمع منه هو شارك في هذا الاحتفال ورأيه.
20: سعدنا جدا اليوم بهذه الجائزة التي جاءت تتويج لمجهودات زملائنا في نقابة الصحفيين والدور الكبير الذي قام به مجلس النقابة وكل الصحفيين السودانيين في الدفاع عن حقوق الإنسان وضد الانتهاكات، وهذا تقدير كبير لنقابة الصحفيين يزيد من مسؤوليتهم تجاه الزملاء الصحفيين خصوصا الذين يعملون تحت مناطق الحرب ومناطق النزاعات، ويتطلب منهم بذل المزيد من الجهد لتوفير حماية لهؤلاء الصحفيين وتوفير شروط عمل أفضل لهؤلاء الصحفيين. بمناسبة هذه الجائزة نقول لجميع الصحفيين السودانيين ألف مبروك وإلى الأمام.
15: إلى الأمام. شكرا. ومع الأصباط ده كان آخر لقاء لنا مع الصحفيين اللي جو لباريس للمشاركة في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثينا عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهن وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع. بعد ما النزاع انتهي كن خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات ثانيه بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف ما بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: باب النساء 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمديانا راجل في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: هل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً؟
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
9: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو بأنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضو بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وذلك كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل جرعة دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات ثلاثة جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح لأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. الجرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولدي ذا وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر أو بعد مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولي وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله تودي المستشفى والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور او نودوه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دايره اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بساله طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدل الطفل لا اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
8: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
7: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدموا لكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدكمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار الخرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم واعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير وولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية، لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار عدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال عبد اللطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية للعمليات واسعة ومترامية الأطراف، ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا كبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالحجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عمت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالظروف الحجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار الخرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشار ترشح عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دابانغا:
5: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي لإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
0: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلنج وما

0: وما حولها في إقليم كردفان، وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلن وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة أن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة، وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: إيش هذا الله إيش هذا التاريخ؟ التكمة الآن التكمة ودين إيمان تحديدهم تحديدهم يا تحديدهم أمشي رابط أقسم بالله ولا إيمان أقسم بالله إلا سايق العربي ذو مباشر أقسم بالله حديدي تركب حديدي مباشر والله.
0: كشف شهود عيان لراديو دبنغا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل ثلاثة مسلحين يستقلون عربة على طريق الجرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص.
2: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدوا طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة الأولى كانت سلخت السايق في قراعه جدت ساق الزول كان يمين.
0: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دبنغا إن عثمان في السبعينات من عمره واعتقل بسبب كلمة وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص.
3: عثمان في السبعينات من عمره متقاعد يعمل بالزراعة ورب أسرة، برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم، لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته مما يفاقم الخطر على حياته.
0: كشفت شبكة أطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة، خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دبنغا
4: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس. مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
0: من جهة أخرى يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دبنغا
5: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطني.

0: ترى الواحد.
1: قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلى أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف
2: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة في إطار التعايش السلمي. ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
1: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993 منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دبنغا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص
3: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
1: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة بينما سجلت أطبرة 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح فوضى الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوعا. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص
4: علينا محتاجين للموية علينا محتاجين المواصير محتاجين سكرية جديد لأنه نحن تعبانين في تيفول ناس تيفول وناس كاميرول ناس واحد إننا اثنين كالجاكات بس البعض لو ينقطع أصابته طويل ما قاعدين نلقوا زمن عشان نشيلوا موية بدري نمشي ننهروا إيالنا.
1: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وتدهور خطير في مصادر المياه. وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى. واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا ودمتم بخير.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 شهر مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
6: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
5: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
0: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف والتعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده. ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
5: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد المايد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
7: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن القاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
5: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
8: أن وأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كله من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي.
5: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
9: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
5: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
10: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
5: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
11: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم نورمان والدوميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد، لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومترامية الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستمتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
6: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عايشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة ليست سياسية كما ذكرت فقط وإنما عندها البعد العسكري، فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والزخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي، وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطبيعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة، فاستهداف مؤسسة
12: هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار، مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
5: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
13: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية المطلوب، هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكل ما انت اشتغلت معها او تعاملت معها من بدري بيكون أحسن. والخلاصة إن السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لأنه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن، يعني أمن المخابرات. التيم ده كله يكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو standing orders للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
5: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجد النعيم مدير المرصد.
7: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990 واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال، قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونسيف أشار أن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما إحنا عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء للنازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم اللي كنا بنأمل أنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية متهمين بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر، الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 23، وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تفصيل الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات غادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
5: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
14: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زيادة شديد جدا جدا، وخصوصا حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، وأدى لإصابة بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة،
8: و يعني الاصابات طبعا منتشره. ليه؟ لانه ما في اصحاح للبيئه يا سليمان، ما في اصحاح للبيئه ولا ما في اصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحيه وفي المعينات الطبيه والادويه المغرزه للحياه، خصوصا الانتيبيوتيك ما فيش، والبنادول الانالجيتيك والدريبات وكل الحاجات دي محتاجينها شديد جدا في حاله كثير من الاوبئه. بالنسبه للاطفال طبعا تفشي الحسبه ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحسبه المفروض يعني يموتوا بها اطفال بالطريقه دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور. حصلت حالات الوفيات 52 طفل، ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات، وعدم الاهتمام بالحقل الصحي، وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية، وكل ده يعني حسي في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية، مع قلة المشافي والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض، أمراض المصاحبة للوباء. ونبعاً يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إنها لازم تحصل توعية، ولازم الإعلان عن الأمراض دي، ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي. وطبعاً مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب، خاصة بالخرطوم والجزيرة. ليه؟ لأنه أسل الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، ده كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي تناسرها بكسرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية، الصحة العالمية، الصليب الأحمر، غير إحنا لو أعلننا مناطق الوباء وقفلنا شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحسي. هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي، العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب، وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة، عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
5: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
15: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان ووسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني في أوزان وصلت من 80 90 100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري، ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف. ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة، ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة. يعني احنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80 و90 و100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه الإذاعة، إذاعة راديو دبنجة، نتمنى انه الرساله تصل للطرق والجسور، تصل لاداره جمارك البحر الاحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمه، واللجنه امن المحليه، عبر كل هذه الجهات انه توقف هذه الشاحنات المدمره للطريق. يعني الطريق ده ثروه قوميه وشريان رابط، فنتمنى انه الجهات ذات الصله كلها تتدخل وتوقف هذه الاحمال.
5: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح ابراهيم عبد القادر، عضو المكتب التنفيذي للغرفه القوميه للشاحنات.
3: حقيقه الاوزان الزايده يعني بتاثر على جميع الطرق القوميه، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حمايه الطرق. صراحه يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بر السودان وسيف بتاثر تاثير كبير جدا بسبب الحمولات الزايده، ويعني مما يؤدي الى خلاك الشارع. وانا بفتكر انه حمايه الطرق هو قانون موجود من سنه 93، لكن للاسف ما مطبق بفعاليه. وكل اللي بيحصل انه دائما بيكون في حتى على الطرق القوميه بيكون فيها اوزان زايده كحمولات، للاسف بياخذوا عليها ناس الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفه ما حتحافظ على الطريق. المحافظه على الطريق يجب بالازاله، اي بضاعه فوق الطاقه المسموح بها مفروض توارد ازاله حمايه الطرق.
5: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجا حول هذه الحادثة.
9: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر. دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها. هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان، فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السمبك ويقول لك أنا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر. كونه يكون مثلا في شباب نجحوا انهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات، ده ما بيعني على الاطلاق انه الخيار بتاع انه زول يركب السمك هو ممكن يكون خيار مقبول. هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول لانه درجه المخاطره فيه كبيره شديد جدا. نرجع لفكره المخاطره هي جايه من وين. النظام الاجتماعي نحن اذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين انه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت مش عشان يلقى فرص. فبالتالي أنت في حالة زي دي يعني الناس دي هجت زي ما بقولوا، سافر يعني نسحت جرد أي زول بيجري في اتجاه. يعني إحنا في حرب شاملة أي زول جرب اتجاه. بالتالي إحنا هنا بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتعين زول بيفتش على حياة بالمعنى ده، يعني لأنه الطريقة المسلم مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكذا، من غير ما تكون الغبضة هي غبضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داير أقول نعم في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا السمبك، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور. ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث ويصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا. وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إنهم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل. بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق للنموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا يعني، وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على إنه لا، في الغالب الأعم إحنا حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا إنه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السنبك، لأنه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة أو مشى بعقد عمل، وده كله ممكن. بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى إنه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة، لو تم تسويقه للشباب والشابات.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
16: نحن ونحن التابانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل وما يمديانا، راني في التراب ذاته.
10: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
17: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
18: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
19: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
20: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
21: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. مسعد بوليس يدين الهجوم على مطار الخرطوم ويعلن رفضه استهداف الأهداف المدنية. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعرب عن قلقه إذا الغارات بطائرات مسيرة غرب مطار الخرطوم. قطر والسعودية ومصر والكويت واليمن يدينون استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيرة. جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي. فريق الأمم المتحدة في السودان يكشف عن استمرار تعليق الرحلات الجوية منه إلى الخرطوم. الدكتور كامل إدريس يتفقد سير الاستعدادات لعودة حركة الطيران بمطار الخرطوم. قوات الأورطة الشرقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لجر شرق السودان إلى ساحة صراع. قائد الفرقة الثانية مشاه يتفقد اللواء السادس مشاه في منطقة باسوندا الحدودية مع أثيوبيا. مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على مواقع مدنية بمدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين على طريق منطقة القرقف بريف غرب كسل أمس. شبكة الأطباء تؤكد ارتفاع عدد قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب المختبرات الطبية عادل موسى بمسيرة في مدينة كوستي. إضراب لسائقي المواصلات العامة بكسلة للمطالبة بزيادة تعرفة المواصلات إلى 2000 جنيه. مجلس الوزراء يؤكد على إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي ومعالجة التعديات عليها. رئيس الوزراء يعين الفريق شرطة عبدين الطاهر رئيسا لهيئة النزاهة والشفافية. سيناتور ديمقراطي يقول على أمريكا استخدام نفوذها الكبير للضغط على الإمارات لوقف تسليح قوات الدعم السريع. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود شبكات تروج المخدرات في الطرقات. مناوي يستقبل النور القبة يرحب بكل من اختار طريق السلام وترك السلاح وعاد إلى حضن الوطن. محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن ثغرات قانونية في قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأراضي المشروع. السودان يطلب اجتماعا للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الهجمات التي تعرض لها. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع نظيره السوداني بشأن الهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم. الأزهر يدين الهجوم بطائر مسيرة الذي استهدف مطار الخرطوم. منها يابانية قيمتها 3 ملايين دولار عبر منظمة الفاو لتمويل 43 ألف أسرة زراعية في نهر النيل. أرمان يعلن رفضه تمدد أيديولوجيا وفقه الميليشيات ويدعو لبناء قوات مسلحة ملك للشعب. مجلس طوارئ شمال دارفور يكشف أن توقف 85% من مضخات المياه في منطقة فروك ما تسبب في أزمة هادة ونقص كبير في مياه الشرب. غرف الطوارئ تكشف عن تدهور إنساني مريء في درباد بجبل مرة. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تبحث تكوين لجنة مشتركة من الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لحصر وتعويض تجار سوق موقف الجنينة. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
22: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة الممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، عندنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا جدا، وده من الدواء عشان يغينا ضد مرض السل. ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر، وده احنا بنديه داخل الجلد. ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بنديه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بنديه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه، يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو اخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطيف، لكن ماذا الإرغان البيجي بروح ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها عليك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد 1 سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات تخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعة السل بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاكل طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داري أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم التطعيم الزول مسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك كرت. الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار. تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمته قبل كده ولا ما اطعمته؟ اطعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في التكمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم واعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير وولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية، لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار أدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال أبو لطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا كبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالحجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عممت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالظروف الحجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار خرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشارت رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دابانغا:
5: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي ولإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
0: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلنج وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته ذات

0: تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلن وما حولها بجنوب كردفان، وأشار البيان إلى تقارير موثقة أن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدة الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة، وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: اشهد الله اشهد التاريخ، التكمة الآن التكمة ودين ايمان تحديدهم تحديدهم يا تحديدهم، ابشروا بطل اقسم بالله ولا يهمك اقسم بالله سايق العربي ذو مباشر اقسم بالله حديدي تركب حديدي مباشر والله.
0: كشف شهود عيان لراديو دبنجا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل ثلاثة مسلحين يستقلون عربة على طريق القرف بالريف الغربي لكسلة، وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
2: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدو طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة الأولى كانت سلخت السايق في قراعه جدت ساق الزول كان يمين.
0: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دبنجا إن عثمان في السبعينات من عمره واعتقل بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
3: عثمان في السبعينات من عمره متقاعد يعمل بالزراعة ورب أسرة، برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم، لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته مما يفاقم الخطر على حياته.
0: كشفت شبكة أطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس، وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دبنجا:
4: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس، مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
0: من جهة أخرى يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دبنجا:
5: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار من ناوي خلال لقائه

0: نور القبة بالخرطوم، إلا أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية، بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف:
1: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة، في إطار تعايش السلمي، ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
0: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993، منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دبنغا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة، ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية، وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة، بينما سجلت أطبرة 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين، وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح مفوض الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية، مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوعا. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه، مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
3: علينا محتاجين للموية، علينا محتاجين المواصيل، محتاجين سكري جديد، لأننا نحن تعبانين في تيفول، ناس تيفول وناس كاميرون، ناس واحد، إننا اثنين كالجاكات بس، الفايد لو ينقطع الصبت طويل، ما قاعدين نلقى زمن عشان نشيل موية بدري، نمشي ننهر إيالنا.
0: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل، مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وتدهور خطير في مصادر المياه، وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى، واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل، بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان، بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنين الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط أو 3 حالة ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان قدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع لأنه إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكرات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعي راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للإخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
1: بنوجه لك سؤال مباشر حول أنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
2: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا، وما هو براو يعني مقروءا براو كده، ما هو المشكلة الأكبر يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي اتولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب، في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين. فده رقم يعني ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة. كوني يتولد في ظروف زي دي، فابتكر ان دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي اتولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون تولدوا في بيوت بعيدة عن المؤسسات الصحية. حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذاتهم يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال ال3 سنوات دي. بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي اتولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك الأعظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية. إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من الخدمة، وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عينا فقط للكوادر السودانيين، هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم، كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا، انه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز تقديم الخدمات الصحية. عندنا اكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري ان المستشفيات ما بقت ملاذ آمن. طالما انه هي ما ملاذ آمن، بتبقى ما هي الخيار الاول، فبيضطروا الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات ثانية، لان احنا يا اخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب. فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الاسباب بتاعت الارتفاع بتاع وفيات الامهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية بتتعرض ل يعني في في في لعوائق كثيرة. يعني في حصار طبي في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان بتخش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة. لقاحات، أدوية، فمشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير انه بعد ذاك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها اسباب ممكن تكون ساهمت في انه ارتفاع يعني وفيات الامهات اثناء الولادة ووفيات الاطفال الرضع.
1: طيب سيد عاطف البحر، وانت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال.
2: التقرير المفوضية السامة للشؤون اللاذقية اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم، هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهم أبو، ما معاهم أم، ما معاهم أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهم أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسا نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رقم برضو ممكن يكون رقم يعني صادم، وبيصعب الحتة الإجراءات لما الشملة بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف، للاتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف. يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي، وهم يعني اغلب لو ما بيقول كلهم بيكون في حاله بتاعت بيعانوا من اثار ما بعد الصدمه، او حتى في واحد ممكن يكونوا مصدومين لغايه هسه، لانه يعني حرمان الطفل المفاجئ من اسرته ومن كل الاقارب بيفقدوا الاحساس بالامان، وده ممكن يكون حاجه عندها اثار نفسيه عميقه. الحلول يعني المفروض تتعامل، اول حاجه المفروض بسرعه شديده جدا تبدا اجراءات التقصي الاسري، نتتبع الاسر بتاعتهم عشان نصل للمرحله اللي بنقول عليها لما الشمل، ان الطفل ده يرجع لاسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من اول جديد او في كنف افراد اسرته. ودي حاجه هسه بقى فيها شويه بقت في سهوله بحكم انه ثوره الاتصالات بقت من السهل، بقى انه الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في اي مكان طالما توفر الرقم او كده. فدي الحاجه المفروض تتم، انه يحصل لهم تقصي اسري ويتلمى شملهم مع اسرهم. في المرحله اللي قبل ما يصل لاسرته المفروض تتوفر له طبعا اجراءات بديله، يتخطى في بيئه بتاعه رعايه اسريه بديله مؤقته. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن اشياء برضها ممكن تكون مزعجه جدا. عندنا انتهاكات لحقوق اساسيه وارده في اتفاقيه حقوق الاطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقيه الامم المتحده لحقوق الاطفال اللي موقع عليها السودان. السودان من اوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثه بكل المقاييس. يعني الماده 28 من اتفاقيه حقوق الطفل واضحه بتقول التعليم حق الزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الاطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيله الحمايه الاولى، وبيهدد مستقبل الاطفال. قد يكون في بعض الاطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح وأماكن للنزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف أنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه، هنا طوال بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية، والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الاطفال. للأسف تم تجنيد الاطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الاطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذاك حتى بعد ما ينتهي النزاع ان شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العادية، ما بكون ده نفس الطفل لانه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجة ممكن تكون حاجة خطيرة جدا جدا.
1: في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل، وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
2: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل ظروف العيش في العالم اللي يمدي فيه مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني ساهم بشكل مباشر في انه يضغط على الاقتصادات الاوروبيه، والاقتصادات الاوروبيه اوروبا هي اكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الانشطه بتاعت حمايه الاطفال في العالم. كذلك الولايات المتحده الامريكيه خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر او غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في انه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي اثر على حجم التمويل الماشي للاعمال الانسانيه. في نقطة تانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر الوسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلاله يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنسان في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم عن من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. مسعد بوليس يدين الهجوم على مطار الخرطوم ويعلن رفضه استهداف الأهداف المدنية. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعرب عن قلقه إذا الغارات بطائرات مسيرة غرب مطار الخرطوم. قطر والسعودية ومصر والكويت واليمن يدينون استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيرة. جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي. فريق الأمم المتحدة في السودان يكشف عن استمرار تعليق الرحلات الجوية منه إلى الخرطوم. الدكتور كامل إدريس يتفقد سير الاستعدادات لعودة حركة الطيران بمطار الخرطوم. قوات الأورطة الشرقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لجر شرق السودان إلى ساحة صراع. قائد الفرقة الثانية مشاه يتفقد اللواء السادس مشاه بمنطقة باسوندا الحدودية مع أثيوبيا. مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على مواقع مدنية بمدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين على طريق منطقة القرقف بريف غرب كسل أمس. شبكة الأطباء تؤكد ارتفاع عدد قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب المختبرات الطبية عادل موسى بمسيرة في مدينة كوستي. إضراب لسائقي المواصلات العامة بكسل المطالبة بزيادة تعرفة المواصلات إلى 2000 جنيه. مجلس الوزراء يؤكد على إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي ومعالجة التعديات عليها. رئيس الوزراء يعين الفريق شرطة عبدين الطاهر رئيسا لهيئة النزاهة والشفافية. سيناتور ديمقراطي يقول على أمريكا استخدام نفوذها الكبير للضغط على الإمارات لوقف تسليح قوات الدعم السريع. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود شبكات تروج المخدرات في الطرقات. مناوي يستقبل النور القبة يرحب بكل من اختار طريق السلام وترك السلاح وعاد إلى حضن الوطن. محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن ثغرات قانونية في قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأراضي المشروع. السودان يطلب اجتماعا لجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الهجمات التي تعرض لها. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع نظيره السوداني بشأن الهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم. الأزهر يدين الهجوم بطائر مسيرة الذي استهدف مطار الخرطوم. منها يابانية قيمتها 3 ملايين دولار عبر منظمة الفاو لتمويل 43 ألف أسرة زراعية في نهر النيل. أرمان يعلن رفضه تمدد أيديولوجيا وفقه الميليشيات ويدعو لبناء قوات مسلحة ملك للشعب. مجلس طوارئ شمال دارفور يكشف أن توقف 85% من مضخات المياه في منطقة فروك ما تسبب في أزمة هادة ونقص كبير في مياه الشرب. غرف الطوارئ تكشف عن تدهور إنساني مريء في درباد بجبل مرة. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تبحث تكوين لجنة مشتركة من الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لحصر وتعويض تجار سوق موقف الجنينة. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حماد حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لانه بكون وضع الهشاشه بتاع الاسره وتغيير المكان وبيئه مختلفه عنهم، والام بتكون خلط الاطفال والاب ما فيش موجود في اي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمه العيش، بتخلي الاطفال براهم، وده بيخلي انه هم اكثر فئه متعرضه للظاهره دي. وايضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله. عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن يعني نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدب وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشريع وهو واصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي، يعني فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك، يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة،
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدكمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم، ويعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير ولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية، لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار عدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال أبو لطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية للعمليات واسعة ومترامية الأطراف، ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالحجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عممت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالظروف الحجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار الخرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشار طرش عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دبانجا:
5: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي ولإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
0: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلن وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلن وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة عن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، ودعا التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
6: إيش هذا الله إيش هذا التاريخ؟ التكمة الآن التكمة ودينا إيمان تحديدهم تحديدهم يا تحديدهم أمشي رابط الأخصم بالله ولا يهمك أخصم بالله سايق العربي دوم مباشر أخصم بالله حديدي دركة.

0: كشف شهود عيان لراديو دبانجا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق الجرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
1: صاحب البوكسي كان راكب بيمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدوا طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة اللي كانت سلخت السايق في قراعه جدت ساق الزول كان يمين.
0: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دبنجا إن عثمان في السبعينات من عمره واعتقل بسبب كلمة وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
2: عثمان في السبعينات من عمره متقاعد يعمل بالزراعة ورب أسرة، برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم، لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته مما يفاقم الخطر على حياته.
0: كشف شبكة أطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة، خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دبنجا:
3: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس، مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
0: من جهة أخرى يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة من نيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دبنجا:
4: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلا أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية، بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف:
5: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة، في إطار تعايش السلمي، ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.

0: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993، منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دبنغا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة، ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة، بينما سجلت أطبرة 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين، وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح مفوض الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة، اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية، مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوال. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه، مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
2: علينا محتاجين للموية، علينا محتاجين المواصيل، محتاجين سكريت جديد، لأنه علينا تعبانين في تيفول، ناس تيفول وناس كاميرون، ناس واحد، إننا اثنين فرجاكات بس، الفايد لو ينقطع أصبت طويل، ما قاعدين نلقوا زمن عشان نشيلوا موية بدري، نمشي ننهروا إيالنا.
0: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل، مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وتدهور خطير في مصادر المياه، وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى، واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل، بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
3: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
5: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
3: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
6: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن القاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
3: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
7: عن رأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي.
3: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
8: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك، وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
3: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
0: دعا
9: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
3: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
10: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم نورمان والدميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومترامية الأطراف في بلد السودان مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستبتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عايشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة ليست سياسية كما ذكرت فقط وإنما عندها البعد العسكري، فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والزخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي، وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطوعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة، فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
3: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
11: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية المطلوب، هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني
5: وفروز دياب سريعة تعمل على ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات. أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكل ما انت اشتغلت معاه او تعاملت معاه من بدري بيكون احسن. والخلاصة ان السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لانه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن، يعني أمن المخابرات. التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو standing orders للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
3: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجد النعيم مدير المرصد.
6: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990 واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها. فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونيسيف أشار إن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما نحن عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء النازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم اللي كنا بنأمل أنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية والتحميم بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمعة الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 23 وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تغطية الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات غادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقايع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
3: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
7: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زيادة شديد جدا جدا، وخصوصا حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، وأدى لإصابة بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة، و يعني الإصابة طبعا منتشرة ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سليمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المغرزة للحياة، خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنيدول الأنالجاتيك والدريبات وكل حاجة دي محتاجينا شديد جدا في حالة كثير من الأوبئة. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور، حصلت حالات الوفيات ل 52 طفل ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن. ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات وعدم الاهتمام بالحقل الصحي وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية. وكل ده يعني حسي في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية مع قلة المشافي والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض المصاحبة للوباء. ونبع يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إن لازم تحصل توعية ولازم الإعلان عن الأمراض دي ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجد في الحتات دي. وطبعا مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب خاصة بالخرطوم والجزيرة. ليه؟ لأن وأس الكبد الوبائي انتشار الكثيف ده كله من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي تناسرها بكسرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية زي الصحة العالمية الصليب الأحمر غير. إحنا لو أعلننا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحسي. هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
3: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
12: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان ووسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني في أوزان وصلت من 80 90 100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف. ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة، ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة. يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80 و90 و100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة راديو دبنجة نتمنى إنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية عبر كل هذه الجهات إنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق. يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى إنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
3: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
1: حقيقة الأوزان الزايدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بحر السودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزايدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا بفتكر إنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية. وكل اللي بيحصل إنه دائما بيكون في حتى على الطرق القومية بيكون في أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخذوا عليها نص الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما حتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة، أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها مفروض توارد إزالة حماية الطرق.
3: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجا حول هذه الحادثة.
8: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها. هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان، فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السمبك ويقول لك أنا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر. كونه يكون مثلا في شباب نجحوا إنهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات، ده ما بيعني على الإطلاق إنه الخيار بتاع إنه زول يركب السمك هو ممكن يكون خيار مقبول. هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول لأنه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة هي جاي من وين. النظام الاجتماعي نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت مش عشان يلقى فرص. فبالتالي أنت في حالة زي دي يعني الناس دي هجت زي ما بقولوا، سافر يعني نسحت جرد أي زول بيجري في اتجاه. يعني إحنا في حرب شاملة أي زول جرب اتجاه. بالتالي إحنا هنا بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتعين الزول بيفتش على حياة بالمعنى ده، يعني لأنه الطريقة المسلم مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده، من غير ما تكون الغضة هي غضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داير أقول نعم في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا الصنبق، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور، ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث وصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا. وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إن هم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل. بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق للنموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا يعني، وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن انه في ناس بتشوف احداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على انه لا في الغالب الاعمى نحن حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا انه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السنبوك، لانه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة او مشى بعقد عمل، وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى انه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة، لو تم تسويقه للشباب والشابات.
3: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
9: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
9: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
9: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
9: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
17: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
18: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. مسعد بوليس يدين الهجوم على مطار الخرطوم ويعلن رفضه استهداف الأهداف المدنية. رئيس بئس الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعرب عن قلقه إذا الغارات بطائرات مسيرة غرب مطار الخرطوم. قطر والسعودية ومصر والكويت واليمن يدينون استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيرة. جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي. فريق الأمم المتحدة في السودان يكشف عن استمرار تعليق الرحلات الجوية منه إلى الخرطوم. الدكتور كامل إدريس يتفقد سير الاستعدادات لعودة حركة الطيران بمطار الخرطوم. قوات الأورطة الشرقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لجر شرق السودان إلى ساحة صراع. قائد الفرقة الثانية مشاه يتفقد اللواء السادس مشاه في منطقة باسوندا الحدودية مع أثوبيا. مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على مواقع مدنية بمدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين على طريق منطقة القرقف بريف غرب كسل أمس. شبكة الأطباء تؤكد ارتفاع عدد قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب المختبرات الطبية عادل موسى بمسيرة في مدينة كوستي. إضراب لسائقي المواصلات العامة بكسل المطالبة بزيادة تعرفة المواصلات إلى 2000 جنيه. مجلس الوزراء يؤكد على إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي ومعالجة التعديات عليها. رئيس الوزراء يعين الفريق شرطة عبدين الطاهر رئيسا لهيئة النزاهة والشفافية. سيناتور ديمقراطي يقول على أمريكا استخدام نفوذها الكبير للضغط على الإمارات لوقف تسليح قوات الدعم السريع. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود شبكات تروج المخدرات في الطرقات. مناوي يستقبل النور القبة يرحب بكل من اختار طريق السلام وترك السلاح وعاد إلى حضن الوطن. محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن الثغرات قانونية في قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأراضي المشروع. السودان يطلب اجتماعا للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الهجمات التي تعرض لها. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع نظيره السوداني بشأن الهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم. الأزهر يدين الهجوم بطائر مسيرة الذي استهدف مطار الخرطوم. منحة يابانية قيمتها 3 ملايين دولار عبر منظمة الفاو لتمويل 43 ألف أسرة زراعية في نهر النيل. أرمان يعلن رفضه تمدد أيديولوجيا وفقه الميليشيات ويدعو لبناء قوات مسلحة ملك للشعب. مجلس طوارئ شمال دارفور يكشف أن توقف 85% من مضخات المياه في منطقة فروك ما تسبب في أزمة هادة ونقص كبير في مياه الشرب. غرف الطوارئ تكشف عن تدهور إنساني مريء في درباد بجبل مرة. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تبحث تكوين لجنة مشتركة من الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لحصر وتعويض تجار سوق موقف الجنينة. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
16: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
19: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه قمنا برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الإرغان لطيف، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في الإرهاقات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس ستة أسابيع دي اسمها جرعة رقم واحد. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي إحنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل لو بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض المرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض المرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض المرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض المرات ممكن يستمر لشهر أو بعض المرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داري أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوه أنت طعمته قبل كده ولا ما طعمته، طعمته وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بيثبت إنه الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
16: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدكما بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم ويعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير وولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية، لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار أدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال عبد اللطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرضت تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها، وأضاف في هذا الخصوص:
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا كبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالحجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عمت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالظروف الحجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار خرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشارت رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دبانجا:
5: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي ولإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
0: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلنج وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلنج وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة أن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
6: إيش هذا الله إيش هذا التاريخ؟ التكمة الآن التكمة ودين أيمان تحديدهم تحديدهم يا تحديدهم أبشر أبطل أقسم بالله ولا يهمك أقسم بالله سايق العربي ذو مباشر أقسم بالله حديدي ذلك الحديدي مباشر والله.
0: كشف شهود عيان لراديو دبانجا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق الجرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا

0: وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
1: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدوا طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة اللي كانت سلخت السايق في قراعه جدت ساق الزول اللي كان يمين.
0: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دبنجا إن عثمان في السبعينات من عمره واعتقل بسبب كلمة وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
2: عثمان في السبعينات من عمره متقاعد يعمل بالزراعة ورب أسرة، برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم، لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته مما يفاقم الخطر على حياته.
0: كشفت شبكة أطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة، خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دبنجا:
3: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس، مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
0: من جهة أخرى يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دبنجا:
4: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه عن نور القبة بالخرطوم إلا أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف:
5: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة، في إطار تعايش السلمي، ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
0: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993،

0: مفتقدا ضوف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دابنغا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة، ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة، بينما سجلت أطبرة 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين، وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح مفوض الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة، اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية، مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوعا. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطن أمام موارد المياه، مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
2: علينا محتاجين للموية، علينا محتاجين المواسير، محتاجين سكري شديد، لأنه نحن تعبانين في تيفول، ناس تيفول وناس كاميرول، ناس واحد، إننا اثنين كالجاكات بس، الباهد لو ينقطع أصبت طويل، ما قاعدين نلقوا زمن عشان نشيلوا موية بدري، نمشي ننهر إيالنا.
0: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل، مشيرة إلى نقص هاتف الغذاء والدواء وتدهور خطير في مصادر المياه، وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى، واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل، بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا، ودمتم بخير.
3: الأعزاء متابعي راديو دابنغا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دابنغا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دابنغا.
4: هنا راديو دابنغا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب. حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سينجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرا للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
6: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
5: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن الغضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا، تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسط ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدام لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة
8: إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
9: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا، وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل، يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر انه احيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وانواع التحسين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحسين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاء. هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحسين. نيجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحسين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200 لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي برو، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول نادي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولديته وديته المركز وجاته حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا، لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السل بتاعت البيزي جديد، بعد مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاج بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتى ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، الطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدموا لكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدقمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم واعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير وولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار عدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال أبو لطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا لك كبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالحجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عمت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالظروف الحجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار الخرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشار طرش عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يؤقت الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرا من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دابانغا:
5: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي ولإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
0: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلن وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلن وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة أن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
6: إيش هذا الله إيش هذا التاريخ؟ التكمة الآن التكمة ودينه إيمان تحديده تحديده يا تحديده أمشي رابط أقسم بالله ولا يهم أقسم بالله سايق العربي ذو مباشر أقسم بالله حديدي تركب حديدي مباشر والله.
0: كشف شهود عيان لراديو دابانغا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق الجرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
7: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدوا طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة الأولى كانت سلخت السايق في قراعه جدت ساق الزول كان يمين.
0: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دابانغا إن عثمان في 70s من عمره وعتق

0: السبعينات من عمره واعتقل بسبب كلمة موجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
1: عثمان في السبعينات من عمره متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم، يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته.
0: كشف شبكة أطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة، خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دابنغا:
2: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس. مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام، باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
0: من جهة أخرى، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دابنغا:
3: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلى أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية، بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أو المواطنين. وأضاف:
4: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية، يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة، في إطار تعايش السلمي. ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
0: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993، منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دابنغا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة، ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال

0: 24 ساعة في الولاية. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة، بينما سجلت أطبرة 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسلة إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين، وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح مفوض الأمن الإنساني بولاية كسلة إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة، اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية، مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوال. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه، مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
1: علينا محتاجين للموية، علينا محتاجين المواصير، محتاجين سكري شديد، لأنه علينا تعبانين في تيفول، ناس تيفول وناس كاميرون، ناس واحد إلا اثنين كالجاكات بس، الفايد لو ينقطع السبت طويل، ما قاعدين نلقى زمن عشان نشيلوا موية بدري نمشي ننهر إيالنا.
0: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل، مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وتدهور خطير في مصادر المياه، وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى، واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل، بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
3: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
2: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
4: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
2: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
5: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
2: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
6: عن رأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كل من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي تناسرها بكسرة أدى للأمراض دي.
2: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
7: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
2: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
8: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
2: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
9: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات، والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم درمان والدوميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد، لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة، وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومترامية الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول، وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستمتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
3: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عايشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية، ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة، ليست سياسية كما ذكرت فقط، وإنما عندها البعد العسكري، فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات، خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والزخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم، فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد، وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي، وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطبيعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة، فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار، مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
2: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
10: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية المطلوب، هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر دون تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار انه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت الى التعامل مع مثل هذه الاخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الاغلاق الكامل، ما في انك يجب ان توفق اوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الامنيه والتعامل من خلال وجودها، انك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكل ما انت اشتغلت معها او تعاملت معها من بدري بيكون احسن. والخلاصة ان السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لانه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن، يعني المخابرات أمن والمخابرات، التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو standing orders للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
2: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجد النعيم مدير المرصد.
11: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن القاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990، واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال، قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونيسيف أشار أن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما نحن عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء للنازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم اللي كنا بنأمل إنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية متهمين بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 23 وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تقص الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات غادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
2: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
12: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زيادة شديد جدا جدا، وخصوصا حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، وأدى لإصابة بالحمى بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة، و يعني الإصابة طبعا منتشرة ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سيمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المغرزة للحياة، خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنادول الأنالجاتيك والدريبات وكل حاجة دي محتاجينها شديد جدا في حالة كثير من الأولاد. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور، حصلت حالات الوفيات ل 52 طفل ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات وعدم الاهتمام بالحقل الصحي وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية، وكل ده يعني حس في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية مع قلة المشافة والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض المصاحبة للوباء. وانا بعمل يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إن لازم تحصل توعية ولازم الإعلان عن الأمراض دي ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي. وطبعا مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب خاصة بالخرطوم والجزيرة، لأن وأس الكبد الوبائي انتشار الكثيف كله من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية زي الصحة العالمية الصليب الأحمر غير. إحنا لو أعلننا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحسي. هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
2: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
13: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني في أوزان وصلت من 80-90-100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف، ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة، ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة. يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80-90-100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوى. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة راديو دبنجة نتمنى إنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية عبر كل هذه الجهات إنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق. يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى إنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
2: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر، عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
14: حقيقة الأوزان الزايدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بور سودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزايدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا أفتكر أنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية. وكل اللي بيحصل أنه دائما بتكون في حتى الطرق القومية بتكون فيها أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها نص الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما هتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها، مفروض توارف زال حماية الطرق.
2: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر الماش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجة حول هذه الحادثة.
7: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها. هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السنبك ويقول لك أنا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر كونه يكون مثلا في شباب نجحوا إنهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات، ده ما بيعني على الإطلاق إنه الخيار بتاع إنه زول يركب السنبك هو ممكن يكون خيار مقبول. هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول لأنه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة هي جاي من وين؟ النظام الاجتماعي، نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت مش عشان يلقى فرص، فبالتالي انت في حالة زي دي يعني نازي هجز زي ما بقوله سافر يعني نسحت جرد اي زول بيجري في اتجاه، يعني احنا في حرب شاملة اي زول جرب اتجاه. بالتالي احنا هنا بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتاعين زول بيفتش على حياة بالمعنى ده، يعني لانه الطريقة المسلم مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده من غير ما تكون الغبضة هي غبضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داري أقول نعم في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا السنبك، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور، ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث ويصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا، وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إن هم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل. بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق للنموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا، يعني وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على إنه لا في الغالب الأعم نحن حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا إنه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السنبك، لأنه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة أو مشى بعقد عمل، وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى إنه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة لو تم تسويقه للشباب والشابات.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
8: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
15: نحنين ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
8: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
16: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
8: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
17: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
8: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
18: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
19: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
20: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. مسعد بوليس يدين الهجوم على مطار الخرطوم ويعلن رفضه استهداف الأهداف المدنية. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعرب عن قلقه إذا الغارات بطائرات مسيرة غرب مطار الخرطوم. قطر والسعودية ومصر والكويت واليمن يدينون استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيرة. جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي. فريق الأمم المتحدة في السودان يكشف عن استمرار تعليق الرحلات الجوية منه إلى الخرطوم. الدكتور كامل إدريس يتفقد سير الاستعدادات لعودة حركة الطيران بمطار الخرطوم. قوات الأورطة الشرقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لجر شرق السودان إلى ساحة صراع. قائد الفرقة الثانية مشاه يتفقد اللواء السادس مشاه في منطقة باسوندا الحدودية مع أثيوبيا. مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على مواقع مدنية بمدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين على طريق منطقة القرقف بريف غرب كسل أمس. شبكة الأطباء تؤكد ارتفاع عدد قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب المختبرات الطبية عادل موسى بمسيرة في مدينة كوستي. إضراب لسائقي المواصلات العامة بكسل المطالبة بزيادة تعرفة المواصلات إلى 2000 جنيه. مجلس الوزراء يؤكد على إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي ومعالجة التعديات عليها. رئيس الوزراء يعين الفريق شرطة عبدين الطاهر رئيسا لهيئة النزاهة والشفافية. سيناتور ديمقراطي يقول على أمريكا استخدام نفوذها الكبير للضغط على الإمارات لوقف تسليح قوات الدعم السريع. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود شبكات تروج المخدرات في الطرقات. مناوي يستقبل النور القبة، يرحب بكل من اختار طريق السلام وترك السلاح وعاد إلى حضن الوطن. محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن الثغرات القانونية في قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأراضي المشروع. السودان يطلب اجتماعا للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الهجمات التي تعرض لها. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع نظيره السوداني بشأن الهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم. الأزهر يدين الهجوم بطائر مسيرة الذي استهدف مطار الخرطوم. منها يابانية قيمتها 3 ملايين دولار عبر منظمة الفاو لتمويل 43 ألف أسرة زراعية في نهر النيل. أرمان يعلن رفضه تمدد أيديولوجيا وفقه الميليشيات ويدعو لبناء قوات مسلحة ملك للشعب. مجلس طوارئ شمال دارفور يكشف أن توقف 85% من مضخات المياه في منطقة فروك ما تسبب في أزمة حادة ونقص كبير في مياه الشرب. غرف الطوارئ تكشف عن تدهور إنساني مريء في درباد بجبل مرة. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تبحث تكوين لجنة مشتركة من الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لحصر وتعويض تجار سوق موقف الجنينة. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
21: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
22: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعم أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل، بتأدي يؤدي للوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في الإجراءات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس ستة أسابيع دي اسمها جرعة رقم واحد. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي إحنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3 لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. الجرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر في جرعات بعد سنتين في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد يعني إحنا قلنا دي لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا يعني من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح لهم إنه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض المرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض المرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البيزي جيدي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى والفحوصات دايرة قروش والعلاجات دايرة قروش كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داري أقولها للأمهات لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بقوم بديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بس أريد طعمت قبل كده ولا ما طعمت الطعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمة الله.
21: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدموا إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدكمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم واعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير وولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية، لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة متعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار أدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال أبو لطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية للعمليات واسعة ومترامية الأطراف، ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا كبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالحجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عممت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالظروف الحجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار خرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشار طرش عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دبانجا:
5: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي لإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
0: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلن وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلن وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة عن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدة الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
6: إيش هذا الله، إيش هذا التاريخ، التكمة الآن التكمة ودين إيمان تحديدهم تحديدهم يا تحديدهم أمشي رابطة أقسم بالله ولا يهمك أقسم بالله سايق العربي دوم مباشر أقسم بالله حديدي دركب حديدي مباشر والله.
0: كشف شهود عيان لراديو دبانجا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق القرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
7: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدوا طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة الأولى كانت بس أخذت السايق في قراعه قدت ساق الزول كان يمين.
0: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دبانجا إن عثمان في 70s من عمره واعتقل بسبب كلمة وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
8: عثمان في 70s من عمره متقاعد يعمل

0: برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم، يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية، ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته.
1: كشف شبكة أطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة، خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دابانغا:
2: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس. مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام، باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
1: من جهة أخرى، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دابانغا:
3: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
1: قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلا أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية، بما يتيح إعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف:
4: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية، يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة، في إطار التعايش السلمي. ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
1: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993، منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دابانغا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة، ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
1: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة، بينما سجلت أطبر 3 إصابات. قررت السلطات المختصة

0: ولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين، وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح فوضى الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة، اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية، مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوالي. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه، مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
1: علينا محتاجين للموية، علينا محتاجين المواصير، محتاجين سكرية جديد، لأنه نحن تعبانين في تيفول، ناس تيفول وناس كاميرول، ناس واحد إننا اثنين كالجاكات بس، الواحد لو ينقطع أصابته طويل، ما قاعدين نلقوا زمن عشان نشيلوا موية بدري نمشي ننهروا إيالنا.
0: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاصة عاجل، مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وتدهور خطير في مصادر المياه، وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى، واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل، بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
3: هذه الحلقة الخاصة من باريس، وهذه الحلقة الخاصة هي بمناسبة تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، واللي تم يوم الاثنين يوم 4/5/2026 في مقر اليونسكو في باريس، والاحتفال ده حضروه عدد من ممثلين للصحفيين السودانيين الموجودين هنا في أوروبا من هولندا ومن بلجيكا ومن فرنسا. وفي هذا الاحتفال تسلم الجائزة نيابة عن نقابة الصحفيين الزميلة نبع الماس والزميل محمد موسى حريكة بالإنابة عن نقابة الصحفيين. اهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا.
4: مرحب واهلا بالمستمعين في راديو دبنجا، ونهني جميع الصحفيين السودانيين في جميع فقاع العالم بصوره خاصه في السودان.
5: اهلا ومرحبا بكم راديو دبنجا، ايضا انا بهني السودانيين في جميع بقاع السودان والذين يعملون في اوضاع مأساوية في اوضاع الحرب والدمار والذين تعرضوا للقتل. ايضا هناك صحفيين يعني حتى الان لم تعرف اماكنهم، العديد من الصحفيين تعرضوا الى الاعتقالات. نهدي لهم الجائزه يعني.
3: طيب انت حسيت تسلمت الجائزة بالإنابة عن نقابة الصحفيين، كان شعورك كيف وانت تتسلم الجائزة؟
5: والله شعور كويس جدا ممتاز، شعور فيه فرحة كبيرة، لكن في نفس اللحظة شعور مصاحب بمسؤولية كبيرة جدا جدا، انه يعني الجائزة تفتح يعني آمال وفاق لسكك أخرى. أيضا هناك يعني مطالب أو دباء الصحفيين قبل استلام الجائزة، اللي هو يعني تكوين بعض الأجسام لحماية الصحفيين الذين يعملون في ظل الحرب.
3: أستاذ محمد موسى حريكة، أنت تسلمت الجائزة كذلك بالإنابة عن النقابة، وكنت تسلمتها أنتم معا من مدير اليونسكو، فكان شعورك شنو وأنت تكلف مع زميلتنا بأنكم تستلموا الجائزة دي هنا؟
4: صراحة الواحد يعني بيشعر بكل فخر واعتزاز أن يمثل نقابة الصحفيين في اليوم العظيم ده، وده تكريم مستحق وجائزة مستحقة في ظل الظروف اللي يعيشوها الصحفيين في الداخل في السودان. تشريد قتل اختفاء قسري وقدموا شهداء يعني ما لا يقل عن 34 من الصحفيين فاضت أرواحهم في ظل هذه الحرب الملعونة. ونتمنى أنه يعني هذه المسألة تكون تسليط للضوء على المأساة التي يعيشها شعبنا السوداني بصورة خاصة قطاع الصحفيين اللي هم بيعملوا في ظل ظروف بالغة الدقة وبيستفسروا من أجل إخراج الكلمة ويقولوا The voice of voiceless. وهذه الجائزة بالتأكيد هتكون دافع للحاليين وللأجيال القادمة في العمل في سبيل حرية الصحافة. شكرا جزيلا.
5: شكرا جزيلا.
3: برضو معانا في باريس الزميل محمد سليمان وهو جميل بلجيكا للحضور والمشاركة في حفل تسليم جائزة نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو لحرية الصحافة. نحن تلاقينا معه هناك ونسمع كلامه شنو.
6: شكرا جزيلا راديو دبنجا. وفي البداية الواحد بحني يعني الصحفيين السودانيين نقابة الصحفيين السودانيين على الجائزة. وحقيقة يعني جائزة مستحقة وده يعني بتوج جهود الصحفيين في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير. وكان يعني سنوات الحرب يعني كانت سنوات صعبة جدا للصحفيين السودانيين وهم بعملوا يعني في ظروف يعني بالغة التعقيد صعبة جدا. يعني عندنا زملاء الكثير منهم يعني فقدوا أرواحهم والبعض منهم يعني تشرد والبعض يعني لا زال رحلة الاعتقال. والجائزة دي يعني تتويج لمجهوداتهم الجبارة اللي ببذلوه في مجال حرية الصحافة وإيصال الكلمة. فهذا يوم جميل جدا ويوم عظيم. وهذا يعني الجائزة إنما يدل على مجهودات الصحفيين الجبارة في إيصال صوت من لا صوت له.
3: شكرا هم السلام.
6: شكرا جزيلا أستاذ كمال الصادق وشكرا لراديو دبنجا.
3: برضو في باريس كان في حضور من الزملاء الصحفيين اللي جو هم قاعدين مقيمين في فرنسا. وفي دي لقينا الزميل منصور الصويم وهو جا برضو شارك في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. فنسمع منه وهو بعد ما شارك هناك كلامه شنو.
7: شكرا جزيلا أستاذ كمال. في البداية الواحد بيهني كل الصحفيين في السودان بمختلف أطيافهم وبيقول لي منه يعني الجائزة دي مبروكة ولجهدي مستحق يعني. والصحفيين بالذات في الثلاث سنوات الأخيرة دي يعني سواء كانوا موجودين في السودان أو في خارج السودان يعني واجهوا ظروف وأوضاع صعبة جدا وبرغم كده واصلوا في أداء مهامهم وقدموا يعني خدمة كبيرة جدا السودان في الظروف العجيبة دي يعني. وده شيء يعني فخر لكل الصحفيين يعني في رأيي.
3: برضو في باريس تلاقينا مع كل من الزميل الصحفي الأستاذ محمد عبد الحميد والأستاذ محمد ناجي رئيس تحرير سودان تريبيون ومن منتدى الإعلام السوداني وديل جيو شاركوا في حفل تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. دايرين نعرف رأيهم شنو وإنهم هم جو وشاركوا هذا الحفل وكان شعورهم شنو.
8: شكرا لراديو دبنجا. الحقيقة كان اليوم دي يوم فرحة للسودانيين كلهم الصحفيين السودانيين كلهم لأنه في النهاية بعد ثلاث سنين من المعاناة والتشرد الصحفيين السودانيين وجدوا نفسهم أنه يعني في تكريم لهم ولجهدهم وفي احتراف بحقهم في الحياة وأنهم هم كمدافعين عن الصحافة وفي الصفوف الأمامية. فالحكاية دي خلقت عندنا كلنا شعور عظيم جدا وشعرنا بالفخر والاعتزاز لأنه في النهاية سموير في تقدير لهذا الجهد ولهذا وتقدير لدور الصحافة والصحفيين في السودان. ونعتبره بمناسبة كوجنيشن لينا كلنا احتراف لينا كلنا بدورنا وبالشيء اللي بنعمل فيه. فكانت شيء عظيم على كل حال نحن انبسطنا له كثير عشان كده كلنا كنا فرحانين جينا هنا نحضر هذا الحدث.
3: طيب أستاذ محمد عبد الحبيب.
9: أنا أيضا في غاية السعادة بالمشاركة في الحدث المهم الذي يعتبر اعتراف وتقدير لدور مئات الصحفيين السودانيين اللي ظلوا يشتغلوا في ظروف في غاية الصعوبة يغطوا الحرب الطاحنة اللي تدور في بلدهم. وأعتقد أنه منح هذه الجائزة لنقابة السودانيين ليس فقط تقدير واحترام لدورهم، بل يلقي عليهم مسؤولية إضافية في أنه نعتبر هذه المناسبة التي ستجلب المزيد من الاهتمام الصحفي والدولي بالسودان وبقضايا السودان وبقضايا الصحفيين في السودان، نعتبرها أيضا نقطة بداية جديدة تمنحنا المزيد من القدرة أنه نواصل العمل المهم اللي نقوم به كصحفيين سودانيين في أنه ننور مجتمعنا والعالم كله بما يحدث في بلدنا، وإن دي تكون انطلاقة لمزيد من التشبيك مع المنظمات الصحفية الدولية عشان نعرف الناس بالأوضاع الحاصلة في السودان.
3: شكراً. السبكي، أنت جيد من بلجيكا مشارك في حفل تسليم نقابة الصحفيين للجائزة، شعورك شنو أنت جيد كمشارك من بلجيكا لحفل تسليم الجائزة لنقابة
10: الصحفيين؟ أول حاجة نهني الصحفيين على الجائزة، وهي طبعا مجهود كبير يعني يحسب للنقابة في أول بعد ذاك وللصحفيين نفسهم، بالرغم من الأوضاع اللي إنه قاعدين يعيشوا في السودان وطبقتنا أعداد كبيرة ربنا يرحمهم، وعندنا معتقلين نتمنى إنه يتم إطلاق سراهم في أقرب وقت من الطرفين. فالجائزة بتعتبر تتويج لمجهود الصحفيين كلهم في ظل أوضاع صعبة زي دي، ونتمنى إنه المجتمع الدولي يسلط الضوء على الصحفيين حتى يكون في حمايتهم ويتمكنوا من العمل داخل السودان، بدل إنه كل الصحفيين مشتتين في الخارج والعمل كله متركز في الخارج، ما في زول قادر يوصل الرسالة الصحفية مهنية بالنسبة لهم من الأرض الواقع. شكرا جزيلا.
3: شكرا. معنا برضو الأستاذ محمد الأصباط، هو في فرنسا يشارك الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، دايرين نسمع منه هو شارك في هذا الاحتفال ورأيه.
11: سعدنا جدا اليوم بهذه الجائزة التي جاءت تتويج لمشهودات زملائنا في نقابة الصحفيين والدور الكبير الذي قام به مجلس النقابة وكل الصحفيين السودانيين في الدفاع عن حقوق الإنسان وضد الانتهاكات، وهذا تقدير كبير لنقابة الصحفيين يزيد من مسؤوليتهم تجاه زملاء الصحفيين خصوصا الذين يعملون تحت مناطق الحرب ومناطق النزاعات، ويتطلب منهم بذل المزيد من الجهد لتوفير حماية لهؤلاء الصحفيين وتوفير شروط عمل أفضل لهؤلاء الصحفيين. بمناسبة هذه الجائزة نقول لجميع الصحفيين السودانيين ألف مبروك وإلى الأمام.
3: إلى الأمام. شكرا. ومع الأصباط ده كان آخر لقاء لنا مع الصحفيين اللي جو لباريس للمشاركة في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.
12: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بيكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
4: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول المسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
3: هل هي مرض معدي؟
4: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
3: الأعراض
4: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم وراء العين، يعني وراء العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجرب أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجربه المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف،
5: هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة ده بيبقى مسألة ده واحدة من علامات الخطرة العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز ده برضو من علامات الخطرة زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية. ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة. ألم شديد جدا جدا في البطن طراش شديد والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا وفي بيكون صعوبة في التنفس ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
3: هل هي مرض متوطن؟
5: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها. لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي في النظافة لها أثرة المياه الراكدة كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
3: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
5: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض في الخزانات في الإطارات بتاعت العجلات العلب الفارغة تنظيف مصارف الماء الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فهذه لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوغاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة الناس بيسأل عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
3: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
5: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدقمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم واعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير وولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار أدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال أبو لطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا لك كبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالحجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عمود مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالظروف الحجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار خرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشارت رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دبانجا:
5: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي ولإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
0: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلنج وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلنج وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة أن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
6: إيش هذا الله إيش هذا التاريخ؟ التكمة الآن التكمة ودين إيمان تحديدهم تحديدهم يا تحديدهم أمشي رابط أقسم بالله ولا إيمان أقسم بالله إلا سايق العربي ذو مباشر أقسم بالله حديدي دركب حديدي مباشر والله.
0: كشف شهود عيان لراديو دبنجا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق الجرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
7: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدوا طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة الأولى كانت سلخت السايق في قراعه قدت ساق الزول كان يمين.
0: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دبنجا إن عثمان في 70s من عمره واعتقل بسبب كلمة وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
8: عثمان في 70s من عمره متقاعد يعمل بالزراعة ورب أسرة، برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم، لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته.
0: كشف شبكة أطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر

0: 16 من العاملين في القطاع الصحي فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دابانغا
1: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس. مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
0: من جهة أخرى يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دابانغا
2: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
0: قال حاكم إقليم دارفور من أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلى أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف
3: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة في إطار تعايش السلمي. ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
0: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993 منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دابانغا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص
4: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة بينما سجلت أطبرة 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح مفوض الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوعا. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص
5: علينا محتاجين للموية، علينا محتاجين المواسير، محتاجين سكري جديد لأنه نحن تعبانين في تيفول، ناس تيفول وناس كاميرول

0: suahi inga idnen tal jakab bas albaid lo ingata asabta tawil magadi nalgu zaman shana shilu moya badri nimchunan haru iyalna.
1: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والتدهور الخطير في مصادر المياه، وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى، واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل، بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
3: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
2: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
4: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
2: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
5: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن القاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
2: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
6: عن رأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي تناسرة بكسرة أدى للأمراض دي.
2: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
7: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك، وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
2: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
8: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
2: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
9: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات، والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم درمان والدوميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد، لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة، وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومترامية الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول، وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستمتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
3: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا ل كبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عايشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية، ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة، ليست سياسية كما ذكرت فقط، وإنما عندها البعد العسكري. فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات، خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والزخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم، فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد، وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي. وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطوعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة، فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار، مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
2: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
10: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي عام من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروز ثيابة سريعة تعمل على ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر دون تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أدعم مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر، ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكله ما انت اشتغلت معهم او تعاملت معهم من بدري بيكون احسن. والخلاصة ان السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لأنه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن، يعني المخابرات. التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو standing orders للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
2: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجدي النعيم مدير المرصد.
5: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن القاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أنه عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990، واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال، قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونسيف أشار إن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما نحن عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء للنازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم اللي كنا بنأمل إنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية والتحميم بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر، الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 23، وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب
11: التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات غادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
2: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
12: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زياد شديد جدا جدا، وخصوصا هم الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحوله من القرى، وأسيس في زياد اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، وأدى الإصابة بالحمى بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة، و يعني الإصابة طبعا منتشرة. ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سليمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المغرزة للحياة، خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنيدول الأنالجاتيك والدريبات وكل هذه محتاجين شديد جدا في حالة كثير من الأوبئة. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور. حصلت حالات الوفيات ل 52 طفل ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات، وعدم الاهتمام بالحقل الصحي وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية، وكل ده يعني حس في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية مع قلة المشافة والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض المصاحبة للوباء. ونبع يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إن لازم تحصل توعية، ولازم الإعلان عن الأمراض دي، ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي. وطبعا مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب، خاصة بالخرطوم والجزيرة. ليه؟ لأن وأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، ده كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية، الصحة العالمية، الصليب الأحمر غيره. إحنا لو أعلنا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحسي. هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب، وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة، عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
2: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
13: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور السودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي، يعني في أوزان وصلت من 80 90 100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري، ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف، ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة، يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80 و90 و100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور إحنا خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة راديو دبنجة نتمنى أنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية عبر كل هذه الجهات أنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق، يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى أنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
2: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
14: حقيقة الأوزان الزايدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بور السودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزايدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا أفتكر أنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية، وكل اللي بيحصل أنه دائما بيكون في حتى على الطرق القومية بيكون في أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها نص الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما حتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة، أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها مفروض توارد إزالة حماية للطرق.
2: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجة حول هذه الحادثة.
7: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصلها غير الحياة ذات نفسها. هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان، فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السنبك ويقول لك أنا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر كونه يكون مثلا في شباب نجحوا إنهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات. ده ما بيعني على الإطلاق إنه الخيار بتاع إنه زول يركب السنبك هو ممكن يكون خيار مقبول، هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول لأنه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة هي جاي من وين؟ النظام الاجتماعي نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده، يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت مش عشان يلقى فرص. فبالتالي أنت في حالة زي دي يعني الناس دي هجت زي ما بقولوا، سافر يعني نسحت جرد أي زول بيجري في اتجاه، يعني إحنا في حرب شاملة أي زول جرب اتجاه. بالتالي إحنا هنا بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتعين الزول يفتش على حياة بالمعنى ده، يعني لأنه الطريقة المسلم مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده، من غير ما تكون الغضة هي غضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داري أقول نعم في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا الصنبق، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور، ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث وصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا، وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إن هم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل. بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق للنموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا يعني، وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على إنه لا في الغالب الأعمى إحنا حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا أن يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السنبك، لأنه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة أو مشى بعقد عمل، وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى إنه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة، لو تم تسويقه للشباب والشابات.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
8: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
15: نحن ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
8: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
16: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
8: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
17: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
8: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
18: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
19: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
20: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. مسعد بوليس يدين الهجوم على مطار الخرطوم ويعلن رفضه استهداف الأهداف المدنية. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعرب عن قلقه إذا الغارات بطائرات مسيرة غرب مطار الخرطوم. قطر والسعودية ومصر والكويت واليمن يدينون استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيرة. جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي تدينان الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي. فريق الأمم المتحدة في السودان يكشف عن استمرار تعليق الرحلات الجوية منه إلى الخرطوم. الدكتور كامل إدريس يتفقد سير الاستعدادات لعودة حركة الطيران بمطار الخرطوم. قوات الأورطة الشرقية تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات لجر شرق السودان إلى ساحة صراع. قائد الفرقة الثانية مشاه يتفقد اللواء السادس مشاه في منطقة باسوندا الحدودية مع أثيوبيا. مقتل 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة على مواقع مدنية بمدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. إصابة 2 من المواطنين برصاص مسلحين على طريق منطقة القرقف بريف غرب كسل أمس. شبكة الأطباء تؤكد ارتفاع عدد قتلى الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل طبيب المختبرات الطبية عادل موسى بمسيرة في مدينة كوستي. إضراب لسائقي المواصلات العامة بكسل المطالبة بزيادة تعرفة المواصلات إلى 2000 جنيه. مجلس الوزراء يؤكد على إصلاح وتوحيد تشريعات الأراضي ومعالجة التعديات عليها. رئيس الوزراء يعين الفريق شرطة عبدين الطاهر رئيسا لهيئة النزاهة والشفافية. سيناتور ديمقراطي يقول على أمريكا استخدام نفوذها الكبير للضغط على الإمارات لوقف تسليح قوات الدعم السريع. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود شبكات تروج المخدرات في الطرقات. مناوي يستقبل النور القبة يرحب بكل من اختار طريق السلام وترك السلاح وعاد إلى حضن الوطن. محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن الثغرات قانونية في قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأراضي المشروع. السودان يطلب اجتماعا لجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الهجمات التي تعرض لها. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا مع نظيره السوداني بشأن الهجوم الذي تعرض له مطار الخرطوم. الأزهر يدين الهجوم بطائر مسيرة الذي استهدف مطار الخرطوم. منحة يابانية قيمتها 3 ملايين دولار عبر منظمة الفاو لتمويل 43,000 أسرة زراعية في نهر النيل. أرمان يعلن رفضه تمدد أيديولوجيا وفقه الميليشيات ويدعو لبناء قوات مسلحة ملك للشعب. مجلس طوارئ شمال دارفور يكشف أن توقف 85% من مضخات المياه في منطقة فروك ما تسبب في أزمة هادة ونقص كبير في مياه الشرب. غرف الطوارئ تكشف عن تدهور إنساني مريء في درباد بجبل مرة. الإدارة المدنية بجنوب دارفور تبحث تكوين لجنة مشتركة من الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لحصر وتعويض تجار سوق موقف الجنينة. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
21: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
0: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
1: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. عندنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني يأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرة يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسية، يعني بيكون باقي له جرات منشطة. جرات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرات بعد 18 شهر، في جرات بعد سنتين، في جرات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرات الأساسية حتى يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض. ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولي وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمته قبل كده ولا ما اطعمته؟ اطعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
0: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
21: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان و

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدكمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار الخرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم واعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير وولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة متعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار أدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد عليه وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال عبد اللطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية العمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها. وأضاف في هذا الخصوص
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا كبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالحجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عمت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالضلوف الحجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار خرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشار طرش عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دبانجا:
5: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي لإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
0: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلن وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلن وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة عن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
6: إيش هذا الله، إيش هذا التاريخ، التكمة الآن التكمة ودين إيمان دحديدهم دحديدهم يا دحديدهم أبشر أبطل أقسم بالله ولا يهمك أقسم بالله سايق العربي دوم مباشر أقسم بالله حديدي دركب حديدي مباشر والله.
0: كشف شهود عيان لراديو دبانجا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق القرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
7: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدوا طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة الأولى كانت يعني سلخت السايق في قراعه جدت ساق الزول كان يمين.
0: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دبانجا إن عثمان في 70s من عمره واعتقل بسبب كلمة وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
8: عثمان في 70s من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة، برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم، لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته.
0: كشفت شبكة أطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعسيس.

0: الواسع محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان، وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دابانغا:
1: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلا أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية، بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف:
2: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة، في إطار التعايش السلمي. ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
0: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993، منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دابانغا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة، بينما سجلت أطبر 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين، وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح مفوض الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية، مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوال. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه، مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
4: علينا محتاجين للموية، علينا محتاجين المواصير، محتاجين سكري شديد، لأنه علينا تعبانين في تيفول، ناس تيفول وناس كاميرون، ناس واحد، إننا اثنين فالجاكات بس، الفايد لو ينقطع السبت طويل، ما قاعدين نلقى زمن عشان نشيل موية بدري، نمشي ننهر إيالنا.
0: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل، مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وتدهور خطير في مصادر المياه، وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى، واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل، بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابانغا، ودمتم بخير.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
1: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
0: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
2: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا. ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
0: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
3: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
0: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
4: عن رأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كل من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي.
0: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
5: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
0: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
7: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم درمان والدميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد، لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومترامية الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستمتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
1: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عايشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة، ليست سياسية كما ذكرت فقط وإنما عندها البعد العسكري، فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والزخائر.
8: أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي، وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطوعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة، فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
0: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
9: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكله ما انت اشتغلت معاه او تعاملت معاه من بدري بيكون أحسن. والخلاصة إن السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لأنه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن، يعني أمن المخابرات. التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو standing orders، للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
0: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجد النعيم مدير المرصد.
3: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم، يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية، ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أنه عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990، واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال، قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ، أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي، وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونيسيف أشار إن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما نحن عارفين مهاجمته. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء النازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع، وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم، اللي كنا بنأمل أنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق، خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية والتحميم بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش، زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين، في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر، الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 23، وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تغطية الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات غادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
0: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
10: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زيادة شديد جدا جدا،
4: وخصوصا هم الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحوله من القرى. وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان وأدى لإصابة بالحمى بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة. و يعني الإصابة طبعا منتشرة ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سيمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المبرزة للحياة، خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنيدول الأنالجاتيك والدريبات وكل هذه محتاجين شديد جدا في حالة كثير من الأوبئة. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور. حصلت حالات الوفيات 52 طفل ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات وعدم الاهتمام بالحقل الصحي وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية وكل ده. يعني حسي في معسكرات النزوح وتقدس المرضى مع قلة الكوادر سيما قلة المشافي والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض المصاحبة للوباء. ونبع يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إن لازم تحصل توعية ولازم الإعلان عن الأمراض دي ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي. وطبعا مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب خاصة بالخرطوم والجزيرة. ليه؟ لأن وأس الكبد الوبائي انتشار الكثيف ده كله من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية الصحة العالمية الصليب الأحمر غير. إحنا لو أعلننا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحسي. هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
0: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
11: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني في أوزان وصلت من 80-90-100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري، ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف. ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة، ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة. يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزائدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي. الأوزان الزائدة أكثر من 80 و90 و100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزائدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة راديو دبنجة نتمنى أنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية، عبر كل هذه الجهات أنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق. يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى أنه الجهاز ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
0: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر، عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
12: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بر السودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا بفتكر أنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية. وأقول اللي بيحصل أنه دائما بيكون في حتى على الطرق القومية بيكون في أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها نص الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما حتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة، أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها مفروض توارد إزالة حماية الطرق.
0: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجة حول هذه الحادثة.
5: ما في حاجة بتخلي طفل عمره 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأن هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها. هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان، فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السنبك ولك أنا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر. كونه يكون مثلا في شباب نجحوا إنهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات، ده ما بيعني على الإطلاق إنه الخيار بتاع إنه زول يركب السمك هو ممكن يكون خيار مقبول. هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول لأنه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة هي جاي من وين. النظام الاجتماعي نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت مش عشان يلقى فرص. فبالتالي أنت في حالة زي دي يعني الناس دي هجت زي ما بقولوا سافر يعني نسحت جرد أي زول بيجري في اتجاه. يعني إحنا في حرب شاملة أي زول جرب اتجاه. بالتالي إحنا هنا بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتعين زول بيفتش على حياة بالمعنى ده، يعني لأنه الطريقة المسلمة مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده من غير ما تكون الغضة هي غضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص حتى الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داير أقول نعم في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا الصنبق، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور، ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث وصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول، وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم، وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وقفزة سريعة شديد جدا، وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إن هم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل. بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق للنموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا يعني، وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على إنه لا، في الغالب الأعم إن إحنا حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا إنه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السنبك، لأنه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة أو مشى بعقد عمل، وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى إنه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة، لو تم تسويقه للشباب والشابات.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
6: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: هنا ونهنا التعبانين ويهون هنا دايرين حاجة ناكله، وما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، حيث الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
17: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا زاد بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. قائد الدعم السريع، إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أضر بالمواطنين، وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجية تستدعي المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية وتحذر من التعامل مع حكومة تأسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديويم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20,000 جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9500 بلاغ وأكثر من 1100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دور الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
17: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
18: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
19: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف هو اللغاء. هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي برو، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضافات البسيطة اللي ممكن تحصل وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السل بتاعت BCG بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش، والتطعيم مجانا. يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغير بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة، لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم من إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
18: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
17: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدكمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم ويعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير ولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار عدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال عبد اللطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها، وأضاف في هذا الخصوص:
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا كبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالحجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عممت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالظروف الحجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار خرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشارت رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دبانجا:
5: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي لإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
0: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلنج وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلنج وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة عن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
6: إيش هذا الله إيش هذا التاريخ؟ التكمة الآن التكمة ودين أيمان دهديدهم دهديدهم يا دهديدهم أمشي رابط أقسم بالله ولا يهم أقسم بالله لله سايق العربي ذو مباشر أقسم بالله حديدي درك الحديدي مباشر والله.
0: كشف شهود عيان لراديو دبانجا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق الجرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
7: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدوا طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة الأولى كانت سلخت السايق في قراعه جدت ساق الزول كان يمين.
0: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دبانجا إن عثمان في 70s من عمره واعتقل بسبب كلمة وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
8: عثمان في 70s من عمره متقاعد يعمل بالزراعة ورب أسرة، برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم، لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته.
0: كشف شبكة أطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة، خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دابنغا:
9: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس. مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
0: من جهة أخرى يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا.

0: هذا التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دابانغا:
1: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلى أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية، بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف:
2: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة، في إطار التعايش السلمي، ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
0: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993، منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دابانغا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة، ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة، بينما سجلت أطبرة 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين، وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح مفوض الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة، اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية، مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوال. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه، مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
4: علينا محتاجين للموية، علينا محتاجين المواصيل، محتاجين سكري جديد، لأنه نحن تعبانين في تيفول، ناس تيفول وناس كاميرول، ناس واحد، إننا اثنين فرجاكات بس، الفايد لو ينقطع أصابته طويل، ما قاعدين نلقوا زمن عشان نشيلوا موية بدري، نمشي ننهروا إيالنا.
0: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل، مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وتدهور خطير في مصادر المياه. وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى، واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل، بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابانغا، ودمتم بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دابانغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل.

التواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الخاصة من باريس. وهذه الحلقة الخاصة هي بمناسبة تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، واللي تم يوم الاثنين يوم 4/5/2026 في مقر اليونسكو في باريس. والاحتفال ده حضروه عدد من ممثلين للصحفيين السودانيين الموجودين هنا في أوروبا، من هولندا ومن بلجيكا ومن فرنسا. وفي هذا الاحتفال تسلم الجائزة نيابة عن نقابة الصحفيين الزميلة نبع الماس والزميل محمد موسى حريكة بالإنابة عن نقابة الصحفيين. أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجة.
1: مرحب وأهلا بالمستمعين في راديو دبنجة، ونهني جميع الصحفيين السودانيين في جميع فقاع العالم بصورة خاصة في السودان.
2: أهلا ومرحبا بكم راديو دبنجة. أيضا أنا بهني السودانيين في جميع بقاع السودان والذين يعملون في أوضاع مأساوية، في أوضاع الحرب والدمار، والذين تعرضوا للقتل. أيضا هناك صحفيين يعني حتى الآن لم تعرف أماكنهم، العديد من الصحفيين تعرضوا إلى الاعتقالات. نهدي لهم الجائزة يعني.
0: طيب أنت حسيت تسلمت الجائزة بالإنابة عن نقابة الصحفيين، كان شعورك كيف وأنت تتسلم الجائزة؟
2: والله شعور كويس جدا ممتاز، شعور فيه فرحة كبيرة، لكن في نفس اللحظة شعور مصاحب بمسؤولية كبيرة جدا جدا، إنه يعني الجائزة تفتح يعني آمال وفاق لسكك أخرى. أيضا هناك يعني مطالب أو دباء صحفيين قبل استلام الجائزة، اللي هو يعني تكوين بعض الأجسام لحماية الصحفيين الذين يعملون في ظل الحرب.
0: أستاذ محمد موسى حريكة، أنت تسلمت الجائزة كذلك بالإنابة عن النقابة، وكنت تسلمتها أنتوا معا من مدير اليونسكو، فكان شعورك شنو وأنت تكلف مع زميلتنا بأنكم تستلموا الجائزة دي هنا؟
1: صراحة الواحد يعني بيشعر بكل فخر واعتزاز أنه يمثل نقابة الصحفيين في اليوم العظيم ده، وده تكريم مستحق وجائزة مستحقة في ظل الظروف اللي يعيشوها الصحفيين في الداخل في السودان، تشريد، قتل، اختفاء قسري، وقدموا شهداء يعني ما لا يقل عن 34 من الصحفيين فاضت أرواحهم في ظل هذه الحرب الملعونة. ونتمنى أنه يعني هذه المسألة تكون تسليط للضوء على المأساة التي يعيشها شعبنا السوداني بصورة خاصة قطاع الصحفيين اللي هم بيعملوا في ظل ظروف بالغة الدقة، وبيستفسروا من أجل إخراج الكلمة اللي يقولوا the voice of voiceless. وهذه الجائزة بالتأكيد هتكون دافع للحاليين وللأجيال القادمة في العمل في سبيل حرية الصحافة. شكرا جزيلا.
2: شكرا نادير بنجا، شكرا جزيلا.
0: برضو معانا في باريس الزميل محمد سليمان، وهو جميل بلجيكا، للحضور والمشاركة في حفل تسليم جائزة نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو لحرية الصحافة. نحن تلاقينا معه هناك ونسمع كلامه شنو.
3: شكرا جزيلا راديو دبنجا. وفي البداية الواحد بحني يعني الصحفيين السودانيين، نقابة الصحفيين السودانيين على الجائزة، وحقيقة يعني جائزة مستحقة، وده يعني بتوج جهود الصحفيين في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير. وكان يعني سنوات الحرب يعني كانت سنوات صعبة جدا للصحفيين السودانيين، وهم بعملوا يعني في ظروف يعني بالغة التعقيد، صعبة جدا يعني عندنا زملاء الكثيرين منهم يعني فقدوا أرواحهم، والبعض منهم يعني تشرد، والبعض يعني لا زال رحلة الاعتقال. والجائزة دي يعني تتويج لمجهوداتهم الجبارة اللي ببذلوا في مجال حرية الصحافة وإيصال الكلمة. فهذا يوم جميل جدا ويوم عظيم، وهذا يعني الجائزة إنما يدل على مجهودات الصحفيين الجبارة في إيصال صوت من لا صوت له.
0: شكرا هم السلام.
3: شكرا جزيلا أستاذكم على الصادق، وشكرا لراديو دبنجا.
0: برضو في باريس كان في حضور من الزملاء الصحفيين اللي جو هم قاعدين مقيمين في فرنسا، وفي دي لقينا الزميل منصور الصويم، وهو جا برضو شارك في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. فنسمع منه وهو بعد ما شارك هناك كلامه شنو.
4: شكرا جزيلا أستاذ كمال. في البداية الواحد بيهني كل الصحفيين في السودان بمختلف أطيافهم وبيقول لي منه يعني الجائزة دي مبروكة وجهدي مستحق يعني. والصحفيين بالذات في الثلاث سنوات الأخيرة دي يعني سواء كانوا موجودين في السودان أو في خارج السودان يعني واجهوا ظروف وأوضاع صعبة جدا، وبرغم كده واصلوا في أداء مهامهم وقدموا يعني خدمة كبيرة جدا السودان في الظروف العجيبة دي يعني، وده شيء يعني فخر لكل الصحفيين يعني في رأيي.
0: برضو في باريس تلاقينا مع كل من الزميل الصحفي الأستاذ محمد عبد الحميد والأستاذ محمد ناجي رئيس تحرير سودان تريبيون ومن منتدى الإعلام السوداني، ودل جيو شاركوا في حفل تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. دايرين نعرف رأيهم شنو، وإنهم هم جو وشاركوا هذا الحفل وكان شعورهم شنو.
5: شكرا لراديو دبنجا. الحقيقة كان اليوم دي يوم فرحة للسودانيين كلهم، الصحفيين السودانيين كلهم، لأنه في النهاية بعد 3 سنين من المعاناة والتشرد الصحفيين السودانيين وجدوا نفسهم أنه يعني في تكريم لهم ولجهدهم وفي احتراف بحقهم في الحياة، وأنهم هم كمدافعين عن الصحافة وفي الصفوف الأمامية. فالحكاية دي خلقت عندنا كلنا شعور عظيم جدا، وشعرنا بالفخر والاعتزاز، فأنه في النهاية سموير في تقدير لهذا الجهد ولهذا وتقدير لدور الصحافة والصحفيين في السودان، ونعتبره بمناسبة ريكوجنيشن لنا كلنا، احتراف لنا كلنا بدورنا وبالشيء اللي بنعمل فيه. فكانت شيء عظيم على كل حال، نحن انبسطنا له كثير، عشان كده كلنا كنا فرحانين جينا هنا نحضر هذا الحدث.
0: طيب استاذ محمد عبد الحميد.
6: انا ايضا في غاية السعادة بالمشاركة في الحدث المهم الذي يعتبر اعتراف وتقدير لدور مئات الصحفيين السودانيين اللي ظلوا يشتغلوا في ظروف في غاية الصعوبة يغطوا الحرب الطاحنة اللي بتدور في بلدهم. واعتقد انه منح هذه الجائزة لنقابة السودانيين ليس فقط تقدير واحترام لدورهم، بل يلقي عليهم مسؤولية إضافية في أنه نعتبر هذه المناسبة التي ستجلب المزيد من الاهتمام الصحفي والدولي بالسودان وبقضايا السودان وبقضايا الصحفيين في السودان، نعتبرها أيضا نقطة بداية جديدة تمنحنا المزيد من القدرة أنه نواصل العمل المهم اللي نقوم به كصحفيين سودانيين في أنه ننور مجتمعنا والعالم كله بما يحدث في بلدنا، وإن دي تكون انطلاقة لمزيد من التشبيك مع المنظمات الصحفية الدولية عشان نعرف الناس بالأوضاع الحاصلة في السودان.
0: شكراً. السبكي، أنت جيت من بلجيكا مشارك في حفل تسليم نقابة الصحفيين للجائزة، شعورك شنو أنت جيت كمشارك من بلجيكا لحفل تسليم الجائزة لنقابة
7: الصحفيين؟ والله أول حاجة نهني الصحفيين على الجائزة، وهي طبعا مجهود كبير يعني يحسب للنقابة في أول بعد ذاك وللصحفيين نفسهم، بالرغم من الأوضاع اللي إنه قاعدين يشوف السودان وطبقتنا أعداد كبيرة ربنا يرحمه، وعندنا معتقلين نتمنى إنه يتم إطلاق سراهم في أقرب وقت من الطرفين. فالجائزة بتعتبر تتويج لمجهود الصحفيين كلهم في ظل أوضاع صعبة زي دي، ونتمنى إنه المجتمع الدولي يسلط الضوء على الصحفيين حتى يكون في حمايتهم ويتمكنوا من العمل داخل السودان، بدل إنه كل الصحفيين مشتتين في الخارج والعمل كله متركز في الخارج، ما في زول قادر يوصل الرسالة الصحفية مهنية بالنسبة لهم من الأرض الواقع. شكرا جزيلا.
0: شكرا. معنا برضو الأستاذ محمد الأصباط، هو في فرنسا يشارك الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، دايرين نسمع منه هو شارك في هذا الاحتفال ورأيه.
8: سعدنا جدا اليوم بهذه الجائزة التي جاءت تتويج لمشهودات زملائنا في نقابة الصحفيين والدور الكبير الذي قام به مجلس النقابة وكل الصحفيين السودانيين في الدفاع عن حقوق الإنسان وضد الانتهاكات. وهذا تقدير الكبير لنقابة الصحفيين يزيد من مسؤوليتهم تجاه زملاء الصحفيين، خصوصا الذين عايزين يعملون تحت مناطق الحرب ومناطق النزاعات، ويتطلب منهم بذل المزيد من الجهد لتوفير حماية لهؤلاء الصحفيين وتوفير شروط عمل أفضل لهؤلاء الصحفيين. بمناسبة هذه الجائزة نقول لجميع الصحفيين السودانيين ألف مبروك وإلى الأمام.
0: إلى الأمام، شكرا. ومع الأصباط كان آخر لقاء لنا مع الصحفيين اللي جو لباريس للمشاركة في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف ام درمان وعدد جنودنا زاد بعد الحرب الى 450,000 جندي. قائد الدعم السريع، ايقاف تصدير الماشيه والمحاصيل الى مناطق سيطره الجيش اضر بالمواطنين وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجية تستدعي المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية وتحذر من التعامل مع حكومة تأسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديوم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي، الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20,000 جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري، الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9,500 بلاغ وأكثر من 1,100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دوري الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. إننا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي إحنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف إحنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كل أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعم أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي، بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجاته حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم لكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدكما بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم واعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير ولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية، لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار عدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال عبد اللطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها، وأضاف في هذا الخصوص:
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا كبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالحجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عممت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالظروف الحجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار خرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشارت رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دابانغا:
5: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي ولإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
0: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلنج وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلنج وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة عن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
6: إيش هذا الله إيش هذا التاريخ؟ التكمة الآن التكمة ودين إيمان تحديدهم تحديدهم يا تحديدهم أمشي رابطة أقسم بالله ولا إيما أقسم بالله سايق العربي دو مباشر أقسم بالله حديدي درك الحديدي مباشر والله.
0: كشف شهود عيان لراديو دابانغا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق الجرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
7: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدو طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة الأولى كانت مثل خط السايق في قراعه جدت ساق الزول كان يمين.
0: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دابانغا إن عثمان في 70s من عمره واعتقل بسبب كلمة وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
8: عثمان في 70s من عمره متقاعد يعمل بالزراعة ورب أسرة، برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم، لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته.
0: كشف شبكة الأطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة، خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دابانغا:
9: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس. مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
0: من جهة أخرى، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دابانغا:
10: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلا أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات.

0: بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية، بما يتيح إعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف:
1: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة، في إطار تعايش السلمي. ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
0: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993، منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دبنغا إن الطريق الساحلي الرابط بين بور سودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة، ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بور سودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة، بينما سجلت أضبر 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين، وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح مفوض الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية، مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوال. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه، مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
3: علينا محتاجين للموية، علينا محتاجين المواصير، محتاجين سكري جديد، لأننا نحن طابعين في تيفول، ناس تيفول وناس كاميرول، ناس واحد، إننا اثنين كالجاكات بس، الباهد لو ينقطع أصابت طويل، ما قاعدين نلقى زمن عشان نشيل موية بدري، نمشي ننهر إيالنا.
0: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل، مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وتدهور خطير في مصادر المياه، وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى، واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل، بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 شهر مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
5: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
4: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
6: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
4: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر
7: إلى جانب سنه

0: متقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
1: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات،
2: عن رأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كل من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي تناسرة بكسرة أدى للأمراض دي.
1: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
3: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك، وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
1: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
4: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
5: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات، والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم درمان والدوميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد، لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة، وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومترامية الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول، وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستمتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
6: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عايشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية، ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة، ليست سياسية كما ذكرت فقط، وإنما عندها البعد العسكري. فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات، خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والزخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم، فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد، وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي، وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطوعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة، فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار، مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
1: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
7: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي عام من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروز ثيابة سريعة تعمل على ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أدعم مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر، ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكله ما انت اشتغلت معاه او تعاملت معاه من بدري بيكون احسن. والخلاصه ان السلامه دي لابد تكون موجوده ضمن التضحيات المستمره. يعني الحاجه الثالثه المرتبطه بالتعامل مع الحاجه دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لانه الزمن مساله حاسمه جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحده متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن، يعني أمن المخابرات. التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو ستاندينج أوردرز للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
1: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجد النعيم مدير المرصد.
0: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم، يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أنه عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990 واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونسيف أشار إن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما إحنا عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء للنازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم اللي كنا بنأمل إنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية والتحميم بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 23 وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تغطية الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات قادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
1: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
8: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زياد شديد جدا جدا، وخصوصا حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحوله من القرى، وأسيس في زياد اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، وأدى الإصابة بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة، و يعني الإصابة طبعا منتشرة. ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سليمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي،
2: ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المبرزة للحياة، خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنادول الأنالجاتيك والدريبات، وكل هذه محتاجين شديد جدا في حالة كثير من الأوبئة. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور. حصلت حالات الوفاة 52 طفل، ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات، وعدم الاهتمام بالحقل الصحي، وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية، وكل ده يعني حس في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية، مع قلة المشافة والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض، أمراض المصاحبة للوباء. ونبع عم يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إن لازم تحصل توعية، ولازم الإعلان عن الأمراض دي، ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي. وطبعا مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب، خاصة بالخرطوم والجزيرة. ليه؟ لأن وأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، ده كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية، الصحة العالمية، الصليب الأحمر، غير إحنا لو أعلنا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحسي. هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي، العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب، وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة، عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
1: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
9: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني في أوزان وصلت من 80 90 100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري، ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف. ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة، ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة. يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80 و90 و100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة راديو دبنجة نتمنى إنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية، عبر كل هذه الجهات إنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق. يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى إنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
1: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر، عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
10: حقيقة الأوزان الزايدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بر السودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزايدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا بفتكر إنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية. وكل اللي بيحصل إنه دائما بيكون في حتى على الطرق القومية بيكون في أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها نص الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما حتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها، مفروض توارد إزالة حماية الطرق.
1: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجا حول هذه الحادثة.
3: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأن هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصلها غير الحياة ذات نفسها. هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان، فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السنبك ويقولك أنا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر كونه يكون مثلا في شباب نجحوا إنهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات. ده ما بيعني على الإطلاق إنه الخيار بتاع إنه زول يركب السمك هو ممكن يكون خيار مقبول. هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول لأنه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة، هي جاي من وين؟ النظام الاجتماعي، نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت مش عشان يلقى فرص. فبالتالي أنت في حالة زي دي يعني الناس دي هجت زي ما بقولوا، سافر يعني نسحت جرد أي زول بيجري في اتجاه. يعني إحنا في حرب شاملة أي زول جرب اتجاه. بالتالي إحنا هنا بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتاعين زول بيفتش على حياة بالمعنى ده، يعني لأنه الطريقة المسلم مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده، من غير ما تكون الغضة هي غضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داري أقول نعم في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا الصنبق، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور، ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث وصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا، وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إن هم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل. بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق النموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حر شديد جدا يعني، وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على إنه لا في الغالب الأعمى إحنا حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا إنه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السنبك، لأنه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة أو مشى بعقد عمل، وده كله ممكن. بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى إنه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة، لو تم تسويقه للشباب والشابات.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
11: حبيبنا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
12: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
13: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
14: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
15: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا زاد بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. قائد الدعم السريع، إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أضر بالمواطنين، وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجية تستدعي المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية، وتحذر من التعامل مع حكومة تأسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديويم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطيع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي: الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب 20,000 جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري: الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي، وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9500 بلاغ وأكثر من 1100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دور الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
15: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
16: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
17: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل خشمه يعني. ده اللغاهين اللي بندوم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وذلك كل أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوم شكل حقنة في العظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض الحسية انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدو مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقرره له المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره، يقوم يرجع له تاني وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كذا انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له اجراءات منشطه. الجرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضافات البسيطه اللي ممكن تحصل بعد مرات تخلي الام مثلا تقول يا اخي والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم، اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم الرحيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
16: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
15: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدموا إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدقمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم واعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير وولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكدا أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية، لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطئ لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار عدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال أبو لطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا لك كبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالحجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عمود مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالظروف الحجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار خرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشارت رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يؤقت الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دبانجا:
5: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي ولإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
0: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلنج وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلنج وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة أن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، وأدعى التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
6: إيش هذا الله إيش هذا التاريخ؟ التكمة الآن التكمة ودين إيمان تحديدهم تحديدهم يا تحديدهم أمشي رابط أقسم بالله ولا إيمان أقسم بالله إلا سايق العربي ذو مباشر أقسم بالله حديدي دركب حديدي مباشر والله.
0: كشف شهود عيان لراديو دبنجا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق الجرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
7: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدوا طلقتين اللاستيك وهذه الطلقة الأولى كانت سلخت السايق في قراعه قدت ساق الزول كان يمين.
0: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دبنجا إن عثمان في 70s من عمره واعتقل بسبب كلمة وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
8: عثمان في 70s من عمره متقاعد يعمل بالزراعة ورب أسرة، برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم، لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته.
0: كشف شبكة أطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة، خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دابانغا:
9: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس. مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
0: من جهة أخرى، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دابانغا:
10: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
0: قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلى أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية، بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف:
11: الإشاعات والحرب التي

0: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة في إطار التعايش السلمي, ونحن في الحقيقة الاحترابات جاءت كثيرة لكن يجب أن تنتهي.
1: دعا عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993 منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دبنغا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة ما ساهم في تدهور بنيته التحتية, وأضاف في هذا الخصوص:
2: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية, ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة, ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93 لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
1: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية, وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة, بينما سجلت أضبر 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين, وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح فوضى الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية, مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوال. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطنين أمام موارد المياه, مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
3: علينا محتاجين للموية, علينا محتاجين المواصير, محتاجين سكرية جديد, لأنه نحن تعبانين في تيفول, ناس تيفول وناس كاميرول, ناس واحد إننا اثنين كالجاكات بس, الواحد لو ينقطع أصابته طويل, ما قاعدين نلقوا زمن عشان نشيلوا موية بدري نمشي ننهروا إيالنا.
1: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل, مشيرة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وتدهور خطير في مصادر المياه, وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى, واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل, بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين, أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة, وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا, ودمتم بخير.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: قضايا الشباب.

أعزائي متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بيكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. بعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيل موجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
3: الأصدقاء الأعزاء متابعي دفتر مشاعر، مرحب بكم وين ما كنتوا. نحن جئناكم في لقاء جديد ومتجدد بكم دوما. كونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي من دفتر مشاعر نحلق بيكم في فضاءات الشعر والكلمة الرصينة. وابتداء هذه دعوة واتكاءة مع الشاعر مدني النخلي في دفق شعري.
4: واقف براك والهم عصف، ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك. وأقبراك والهم عصف، مطر الحزن عاود هطل، جدد أزاب الأرصفة، طي المصابيح البعيد، التعب عيونك وانطفى، لمتين مواعيدك سراب، والريد شقى وحرقى وجفى. بعد المشاوير اللي بقت ممدودة في نبضة تعب، بتعود وتلقى رجاك زول حفظ الوداد، زمنا صعب والباقي من كل الغنى، سيل الكتاب ما نضب، والباقي من ليل الهوى، عطر الصباب ما انسكب. واقف براك والهم عصف، ريحا كسح زهرة صباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك، قمرا رحل فارق سماك.
3: الصفحة التالية من دفتر مشاعر جاءت بتوقيع صديقة البرنامج إحسان أحمد محمد من منتدى نجوم ومدارات الثقافي.
5: كتبت ليك لما كمل بيننا الكلام، وما باقي غير ذكريات وإحساس مرير وحبة عشم وكلمات ملام. تنساني كيف وأنا بحبك حجيت القمر، تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر، إنك وديع وإنك جميل، وغرامي ليك أنبى الغرام، ورسلت ليك أشواقي تسري مع النسيم في يوم مطر والجو غمام، ورغم البعاد ورغم الخصام، ونار فرقتك وخذ عليك همس النسيم، من قلبي يغريك السلام وسلم عليك.
3: ونظل في رحاب منتدى نجوم ومدارات الثقافي، وهذه صديقة البرنامج المداومة أماني محمد دفع الله.
6: نفسي يرجع بي زماني، وباكة عاد الطفولة، وفي حباب عينيك عرسوم فرحة تكمل بي وصولة. يوم يضيع منك شليلك انت بي ضحكة بتقولة، اللي فتش في دواخلك بلقي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوب يبقى بكرة لعرشك أميرة، نفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة، جاي حنن شافع الريب وانت تربط له الحريرة، وجاي يسلم مر حياتي وانت زي ما تحب هديرة. نفسي افرح لما ابكي وانت تمسح لي بموعي، نفسي صبرك لي تمدو يوم عينيك اشوف جزوعي. يا أنا يومك راح أرفق وقتي بتلافى هجوعي، وأصلي بتخلى المشاعر وبيه بترمم ضلعي. نفسي في حاجات كتيرة بيها يذبح حرير نسامي، تبقى محراب لهوايا وفي صلاة تكون إمامي، أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي، وفارس يقطع رأس همي وبيك ودع انهزامي. جيت وزفالك فرامي والأحاسيس التدفق، ولهفة بتعشرك كلامي ليه دم ريدك تعتق. يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرحي بتلفك، هزيد عافيت تماما إلا أفرح بي صفك، جاي أحقق بيك حلمي ما حاسمح إني أخرب. شفت اللون الحلوة كبرت هسه في قصتنا تكتب، يا أخي كان أمس القريبة أمس في براح أحلامنا تلعب، وكل ما تحتاج بجيب لها من عصير ريدتنا تشرب. يا سلام يا نفسي أهرب مني ليك، من عيونك ما في مهرب، حتى ولدك طبعه زيك وضحكة الكون ليها بترب جيت صبح لعيونه، وشايلة شوقي ما بينضب. وقلت له يا صباح فرحي المؤكد، ماله حالك شكله متعب، لما لي ورق ما بحسر في درج حلم المرتب وانكسر، ساق المسافة وقال لي يما انا داير اخطف، الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني، جيت صابغ لي خطايا ودايرة وسغ لي زماني، نفسي رد لي نفسي فيها الله حقق للأماني، وربي يحفظ لي حبيبي البيه دايما رافع شاني، وربي يحفظ لي أنايا البيه دايما رافع شاني. مع تحيات أماني محمد فعلي.
3: بكلمات أماني ومشاركتها نطوي آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم مجددا الأسبوع القادم. انتظرونا، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم. والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا زاد بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. قائد الدعم السريع، إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أضر بالمواطنين، وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجية تستدعي المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية، وتحذر من التعامل مع حكومة تأسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديوم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطيع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل، شقيق قائد قوات درع السودان، متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي، الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20 ألف جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري، الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي، وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9500 بلاغ وأكثر من 1100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دور الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدموا إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. تواصل الإدانة الدولية لاستهداف مطار خرطوم بطائرات مسيرة وتحذيرات من تصعيد إقليمي بعد تبادل الاتهامات بين السودان وأثيوبيا. تحالف دولي يطالب بوقف فوري للعنف في كردفان وتحذيرات من عواقب إغلاق مطار الخرطوم بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات. معارك عنيفة في الدكمة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد الأطباء القتلى خلال الحرب إلى 235 طبيبا. تباين آراء المحللين حول الإعلان عن استكمال حكومة التأسيس وإصابة شخصين في إطلاق نار بالريف الغربي لمدينة كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت الإدانات للهجمات التي استهدفت مطار خرطوم الدولي بطائرات مسيرة وسط تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة استهداف المنشآت المدنية وتداعياتها للأوضاع في السودان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية الهجوم داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمرافق العامة. وفي موقف مماثل أعربت السعودية وقطر والكويت واليمن عن إدانتها للهجوم، ويعتبرته انتهاكا واضحا لسيادة السودان وقرقا للقانون الدولي. أدان كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس الهجوم بطائرات مسيرة على مطار خرطوم ومواقع مدنية أخرى، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات ووقف الحرب. ومن جانبه دعا السفير ولفرام بيتر
1: رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
0: في السودان قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى إنهاء هذا الصراع، كما دعا الأطراف الخارجية إلى الكف عن تعجيج الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي. أفاد فريق الأمم المتحدة في السودان باستمرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عاصمة الخرطوم، مؤكداً أن المطار منطقة حيوية لوصول المساعدات وحركة العاملين في المجال الإنساني. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي هذه الهجمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: أفاد زملاؤنا على الأرض بأن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة الخرطوم لا تزال معلقة اليوم بعد استهداف طائرات مسيرة للمطار وأجزاء أخرى من المدينة. يعد هذا المطار حيويا لوصول المساعدات الإنسانية، لا سيما لحركة العاملين في المجال الإنساني.
0: وفي هذا السياق تفقد رئيس الوزراء كامل إدريس مطار خرطوم الدولي للاطلاع على سير الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيله واستئناف حركة الطيران عبره. وخلال الزيارة شدد على رفض الحكومة القاطع لاستهداف المرافق المدنية. حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق المطار بسبب التحديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيطه، داعيا إلى بناء منظومة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات تضمن استمرارية العمل وسلامة الملاحة الجوية. وأشار عدلان في حديثه لراديو دبنجا إلى أن المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع هذه الأخطار بشكل واقعي، لكن ليس بينها خيار الإغلاق الكامل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الإبقاء في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار أنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية.
0: وفي السياق أرجع الخبير في مجال الطيران العميد معاش عادل عبد اللطيف التصعيد الأخير من جانب قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات إلى استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة إلى استخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تمييزية عالية. وقال عبد اللطيف لراديو دبنجا أن الرقعة الجغرافية لعمليات واسعة ومترامية الأطراف ما فرض تحديا كبيرا أمام القوات المسلحة في مواجهتها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا كبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش.
0: طلب السودان عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الداعمين لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالحجمات التي تعرضت لها البلاد. وأفاد بيان بأن المندوبة الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية عممت مذكرة رسمية إلى الدول الأعضاء تمهيدا لتحديد موعد الاجتماع. ويأتي هذا الطلب على خلفية اتهامات سودانية لأثيوبيا بالظروف الحجمات عبر طائرات مسيرة يقال إنها انطلقت من أراضيها. حذرت أصوات إعلامية من خطورة تصاعد الأزمة بين السودان وأثيوبيا عقب الاتهامات المتبادلة بشأن استهداف مطار خرطوم، معتبر أن تطورات الوضع يشير إلى احتمال تحول النزاع الداخلي إلى مواجهة إقليمية أوسع. وأشار طرش عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية إلى أن استمرار التصعيد والخطاب الداعي إلى مواجهة عسكرية مع دول الجوار قد يعقد الأزمة ويطيل أمد الحرب، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة لحروب بالوكالة في ظل تداخل أجندات إقليمية بينها التوتر القائم بين مصر وأثيوبيا. وأضافت لراديو دبانجا:
5: دائما معسكر الحرب في الخرطوم بدلا من أن يتجه إلى الحل السلمي السياسي التفاوضي لإنهاء هذه الحرب التي بطبيعتها ستكون ثغرة وباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الخارجية، بدلا من أن يتجه إلى هذا الاتجاه يتجه إلى التصعيد مع دول الإقليم، وهذا الاتجاه سيعقد الأمور وسيؤزم الأمور أكثر فأكثر.
0: أعرب تحالف دولي يضم 7 دول غربية عن قلق بالغ من التصعيد العسكري المتواصل في مدينة الدلن وما حولها في إقليم كردفان. وطالب التحالف الذي يضم كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بيان بوقف فوري العنف، مغربا عن صدمته إذا تقارير تحدثت عن ضربات استهدفت مناطق مدنية في مدينة الدلن وما حولها بجنوب كردفان. وأشار البيان إلى تقارير موثقة عن عنف جنسي طال نساء وفتيات على خلفية النزاع، ودعا التحالف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أراقيل. شهدت منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو، وتضاربت الأنباء حول الطرف الذي سيطر على المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
6: إيش هذا الله إيش هذا التاريخ؟ التكمة الآن التكمة ودين إيمان تحديدهم تحديدهم يا تحديدهم أمشي رابط أقسم بالله ولا يهم أقسم بالله سايق العربي ذو مباشر أقسم بالله حديدي تركب حديدي مباشر والله.
0: كشف شهود عيان لراديو دبنجا أن إصابة شخصين أمس الثلاثاء في إطلاق نار من قبل 3 مسلحين يستقلون عربة على طريق الجرف بالريف الغربي لكسلة. وأوضح الشهود أن المسلحين طاردوا مواطنين يستقلون عربة وحاولوا إيقافها بهدف النهب قبل أن يطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة شخصين. وأضاف شاهد في هذا الخصوص:
7: صاحب البوكسي كان راكب يمين وعمنا كبير برضو، طلقة خشت بغادي وطلعت بجاي وده دم الزول الجد ساقه يمين، أدوا طلقتين اللاستيك وهدي الطلقة اللي كانت سلخت السايق في قراعه جدت ساق الزول كان يمين.
0: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط أن المهندس عثمان عبد الماجد محمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وقال مدير المرصد مجد النعيم لراديو دبنجا إن عثمان في 70s من عمره واعتقل بسبب كلمة وجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف النعيم في هذا الخصوص:
8: عثمان في 70s من عمره متقاعد يعمل بالزراعة ورب أسرة، برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم، لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته.
0: كشف الشبكة الأطباء السودان أن ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية إلى 235 عقب مقتل فني مختبرات طبية عادل موسى التجاني صباح الثلاثاء إثر قصف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وأشارت الشبكة لإصابة 511 من العاملين في القطاع الصحي، فيما لا يزال 84 من الكوادر الطبية رهن الاعتقال. تباينت الآراء حول خطوة استكمال حكومة التعسيس التي أعلنها رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي من نيالة أول أمس. وقال كاتب الصحفي المحلل السياسي سبويه يوسف إن هذه الخطوة تمثل مسارا صحيحا لإعادة الحياة ومواجهة التحديات الملحة في مناطق السيطرة، خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم. وأضاف يوسف لراديو دبنجا:
9: خطوة في الطريق الصحيح لإعادة الحياة ومعالجة كل القضايا التي تواجه المنطقة أو المناطق التي تسيطر عليها والتأسيس. مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق حكومة السلام باعتبار أن هنالك كثير من القضايا الملحة.
0: من جهة أخرى، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي الطاهر المعتصم أن إعلان الحكومة النيالة يمثل تكريسا لسيناريو التقسيم وتجاهل الرفض الدولي الواسع، محذرا من تكرار النموذج الليبي في السودان. وقال إن ذلك محاولة لفرض أمر واقع يستبق الحلول الشاملة ويحدد وحدة التراب الوطني بشكل غير مقبول إقليميا ودوليا. وأضاف لراديو دبنجا:
10: استكمال هذه الأسماء هو محاولة في لإثبات أمر واقع، محاولة لاستباق أي حلول تفرض على السودان. من المؤسف أن يرى الشخص أن هناك دولة موازية تقوم في السودان الوطن الواحد.
0: قال حاكم إقليم دارفور من أركم الناوي إن انضمام القائد المنشق من الدعم السريع النور القبة يمثل تطورا إيجابيا في اتجاه لم شمل أبناء الوطن. وأشار مناوي خلال لقائه النور القبة بالخرطوم إلى أن البلاد بحاجة إلى عودة أبنائها من المعسكرات إلى حياتهم الطبيعية، بما يتيح استعادة الاستقرار وعودة الخدمات وفتح المدارس أمام المواطنين. وأضاف:
11: الإشاعات والحرب التي يعني بتقوم بها ناس حميتي وعبد الرحيم بغرض تاجيجها وبالحرب التي يعني في الحقيقة تفصل ما بين المواطنين وتخلق نعرات القبلية وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا اللقاء. إلى الأمام أن الناس في السودان بصفة عامة وخاصة أبناء الدارفور يجب أن يعملوا مع بعضهم البعض في إطار المحبة، في إطار تعايش السلمي، ونحن

0: عناد بولاية البحر الأحمر صلاح إبراهيم عاصي إلى الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق المطبق منذ عام 1993، منتقدا ضعف تنفيذه على أرض الواقع. وقال عاصي لراديو دابانغا إن الطريق الساحلي الرابط بين بورسودان ووسيف تأثر بشكل واضح جراء الأوزان الزائدة، ما ساهم في تدهور بنيته التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. الطريق الساحلي بورسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. حماية الطرق قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في الولاية. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي أن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 إصابة في الدامر و18 في المتمة، بينما سجلت أطبرة 3 إصابات. قررت السلطات المختصة بولاية كسل إغلاق معسكر الكرامة 1 للنازحين، وذلك ضمن خطة إغلاق مراكز الإيواء بالولاية. وأوضح مفوض الأمن الإنساني بولاية كسل إدريس علي محمد أن المعسكر يضم 129 أسرة، اختارت منها 93 أسرة البقاء والاندماج في مجتمع الولاية، مشيرا إلى أن هناك 29 أسرة ستقادر إلى ولاية الخرطوم طوعا. شكى مواطنو مناطق تايفول وكاميرول بمحافظة باو في النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب وتكدس المواطن أمام موارد المياه، مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
2: علينا محتاجين للموية، علينا محتاجين مواصير، محتاجين سكري جديد، لأنه نحن تعبانين في تيفول، ناس تيفول وناس كاميرول، ناس واحد، إننا اثنين كالجاكات بس، الواحد لو ينقطع أصابته طويل، ما قاعدين نلقوا زمن عشان نشيلوا موية بدري، نمشي ننهر إيالنا.
0: وفي دارفور أطلقت غرفة طوارئ ديرة التابعة لمجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وجبل مرة نداء استقاسة عاجل، مشيرة إلى نقص هاتف الغذاء والدواء وتدهور خطير في مصادر المياه، وطلبت الغرفة بالدعم الغذائي وتوفير الأدوية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال التي نفذت في 7 ولايات حققت تغطية بلغت 106% في جولتها الأولى، واستهدفت الحملة أكثر من 4,379,000 طفل، بينما تم تطعيم أكثر من 4,642,000 طفل فعليا. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي.

0: الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية، وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني. ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف والبحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع، وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دربنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاتها وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدية، وبرضو نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. بنرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي، الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي. أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة نقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
1: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينها. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر، وعبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهم لأني أنا أمهم، الما بنساهم الما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نسائنا في الولايات وبر الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدوها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا بليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النقابة دي، نحمي نسائنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن النقابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكتر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم ونخلوهم يشتغلوا ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات، كهرباء السيارات، كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكتر وأكتر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم ندون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جاية إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحص لهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده الشيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسنا عندنا ولايات بتفتح بنور عليها إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو أحمد.
0: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة؟
2: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص نقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للي ما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة بحق العمل عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف، يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف. فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب. أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان، أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
0: وبنرحب مستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي، الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه نقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
3: أرحب مستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب. كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنغابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نغاب البائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النغابي الداخلي رغم ظروف الحرب الغاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نغابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النغابية السودانية. في النطاق النظري تقول بعض النظريات النغابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نغابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النغابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النغابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نغابة السك الحديد. وهنا في نغابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النغابة وإعادتها حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النغابية السودانية. فالحركة النغابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي. وهو إرث اعتقد ان نغابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل او مهنة منظمة في إطار نغابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هنالك تيار في الحركة النغابية العالمية طرح ما يسمى بالنغابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: بدك تفتح المايك.
1: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. الراب بيتميز بالواقعية، فهو بيتحدث عن الفقر والمشاكل النفسية والنجاح المادي بصدق كبير. هذا القرب من لغة الشارع جعل للشباب يجدون فيه مرآة بتحكس حياتهم أكثر من الأغاني العاطفية التقليدية. شهد الراب طفرة هائلة خاصة في مصر والسودان والمغرب والسعودية، حيث أصبح الرابرز هم نجوم الصف الأول الذين يحيون أضخم الحفلات ويتصدرون الإعلانات التجارية، متفوقين في أرقام المشاهدات على مطربي البوب الكلاسيكي.

0: حلقة جديدة مع الرابر القائم سنيك. مرحب بك في دبنجا رابر.
1: مرحب بك ومرحب بمستمعين راديو دبنجا في كل بقاع الوطن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا القائم محمد أحمد إبراهيم بلة AKA سنيك، أول قائم سنيك.
0: بداية كلمنا عنك وعن ملامح رحلتك، البدايات والمحطات المختلفة.
1: حقيقة أنا يعني علاقتي بالراب علاقة قديمة شديد، ووقت بديت أسمع الراب أنا كنت لسه يعني طفل، 2009-2010 في الحدود دي. أخوي الكبير كان عنده تلفون وعنده الأغاني الغربية، ناس توباك شاكور 50 سنت سنوب دوغ والجماعة دل، فأنا كنت مرات بسرق منه التلفون وبمشي بسمع الأغاني دي إذا لقيته ما فيش يعني، وإذا هو قاعد بقول له يعني شغله لينه. كنت بستمتع جدا للحاجة دي، وكنت بكتب شعر في نفس الزمن، كنت بقوله في الطابور الصباحي مرات مع أصحابي، ومرات كده بيني وبين نفسي يعني بكون مستمتع به وبرعي. فلما اكتشفت إنه في رابرز عرب بغنوا راب، الحاجة دي كانت دخيلة علي في الفترة ديك، وكنت مستمتع جدا يعني. ناس كلاش وعبادي، فشوية شوية اكتشفت انه برضو في في في في حاجة اسمها راب سوداني برضو ما كنت بعرفها، ناس الهود بويز علي جيكس سونامي، وعندك ناس استفهام كونكشن جروب بتاع ناس جوطة وسودان كونكشن موسيقى 56، ديل كلهم يعني أسهموا في إنه شنو الواحد يعني رغبوني في المجال ده، واللي حسيت الحاجة دي إنه أنا بقدر أعملها. فالصراحة كنت بعمل أغاني الزمن ذاك يعني ما على قدري كده يعني، أغاني ركيكة شديد، وكنت يعني كان أصحابي بيرفعوا لي وبطبلوا لي على شنو أنا ما عارف، هو الحنك بتاع الأصحاب ده. واستمر الحال هكذا يعني لحد ما خشيت الجامعة، وكنت داس الموضوع ده يعني اللي في ردي المقربين بيعرفوا انه شنو انا بغني رب، لكن العامة كده ما بعرفه. فشوية شوية يعني اتغلبت على الخوف الجواي ده، وقلت يعني شنو اظهر الحاجة دي. فانا يوم طلعت في برنامج ثقافي وغنيت، فكان تفاعل الجمهور تفاعل كبير جدا، والشي اللي انا كنت متخوف منه انه انا قريت الجامعة في شندي، يعني شندي دي عبارة عن دلوكة وصوت وكده، ما كنت قايل انه شنو المجتمع ده حيتقبل الحاجة دي، بس حصل العكس يعني. لما طلعت المسرح وشفت تفاعل الطلبة والحضور حتى على مستوى الكاست بتاع المعلمين، فالحاجة دي حفزتني زيادة، ويعني كده حسيت انه انا حاقدم. بعدها اتعرفت على واحد هناك في شندي، وعرفت انه عنده محل بتاع تسجيل، استديو بسيط كده في بيته، لابتوب ومايك وبتاع، هما شيء سجلت عنده صراحة، وقف معي وقفة حقيقية، سجلت عنده تراكين. وبعده اتعرفت عليه مهاب كباشي MO3 برضو وقف معي يعني، وكده سجلنا وهو وصلنا في المجال ده.
0: وكيف بتغيم تجربة الشباب في الراب؟
1: الله يحاليا الراب أخذ حيز كبير جدا في الوسط الفني في السودان على وجه الخصوص، انتشر انتشار واسع جدا، والناس بقت يعني زي ما بقول القاصي والداني، الكبير والصغير كلهم بيقوا بيسمعوا راب. لكن الشباب حاليا يعني لو لاحظت انه يعني بقى خالي الوفاض يعني ما فيه معنى. الراب حاليا بقى خالي معنى، خالي مضمون، خالي قضية. زمان الراب الشيء اللي بنعرفه الراب الزمان اللي بيقدموه الأجيال اللي سبقتنا، تمام، يعني بيكون فيه شنو، فيه رسالة. لكن حاليا الراب بقى عبارة عن شنو، وسيلة ترفيه، أي كلام وخلاص يعني، معاه لحن جامد فالناس دي عايزة ترقص بس، ما ما ما ما فيه كده يعني مضمون. فأنا بتمنى لقدام الحاجة تتصلح يعني. الراب ده ما عبارة عن إبراز عضلات وأنا وإنت وما عارف لقويتك ضرب لي وأنا سافيها، الراب لا الراب معجم بدا معاني يعني، الراب وسيلة لسلاح ذو حدين، فنحن ما نستخدم سلاح ذو حد واحد، بيفات وكلام بالشكل ده يعني. في مواضيع كثيرة محتاجة انه شنو نسلط عليها الضوء، بما انه الراب حاليا ماخذ زي ما قلت لك الحيز الكبير ذاك، فنحن ده الزمن اللي الراب بيكون فيه شنو عنده قضية، لأنه حاليا معظم الشعب السوداني ده بيسمعه تمام. فلازم يعني الرابرز رسالتي للرابرز إنه يكون شنو عندهم تراكات أو أغاني يناقشوا فيها قضايا، حتى لو لو لو لو لو لو, لو ما لقت حل أقلها شنو يكون يتسلط عليها الضوء.
0: كثير من الرابرز السودانيين ومجموعة كبيرة من القضايا اللي بتتناقش عن طريق فن الراب، شنو الحاب بتقدمه في مشروعك؟
1: والله حاليا أنا شبه واقف من الراب، لكن لي قدام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في حاجات، في أعمال كثيرة جدا حلوة هتنزل، يعني في في في أساليب جديدة كليا، والناس اللي بيعرفوني طبعا بيعرفوا إنه أنا أسلوبي في الراب خشن شديد، فحغير من الحاجة دي، هيكون في أعمال إن شاء الله تلامس الوجدان، وفي أعمال تسلط ضوء على قضايا، وفي أعمال ترقص، وفي أعمال كثيرة جدا حلوة إن شاء الله جاية في الطريق، أنا حاليا شغال عليها زي ما بقولوا ده الهدوء ما قبل العاصفة.
0: ولو بقيت المسؤول عن السين السوداني في السودان لمدة يوم واحد، شنو أول قانون حتغيره عشان تدعم الشباب الصاعدين؟
1: والله الصراحة السؤال صعب شوية، لأنه الشباب الصاعدين ده اللي يعني بتواجههم كمية جدا من المشاكل في المجال، لكن تقدر تقول إنه شنو يعني أنا لو بقيت مسؤول عن الحاجة دي، يعني هعمل شركة إنتاج تكون شركة كده ضخمة، وأعمل فيها برنامج زي نظام شنو نجوم الغد، عرفتها؟ فهيجوا المتسابقين نشو نختار منهم الناس المبدعين، الناس اللي كده بنحس إنهم فيهم بصيص أمل لقدام إنهم هيقدموا في في في في في في الساحة أو في السن، وحنتبناهم الشركة، حتتبناهم حتصبط لهم أمورهم كده يعني، وحنشتغل لهم أغانيهم فيديوهاتهم،
2: لأنه دي العقبة اللي بتواجه الرابرز عموما، أو تقدر تقول 90% من الرابرز.
0: شكرا جزيلا الرابر القائم سنيك، كنت ضيفنا في دبنجا راب، على أمل أنه نتقابل في مساحة مختلفة.
1: شكرا لراديو دبنجا على المساحة الجميلة دي يا أخي، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف الظل عليكم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي زي ما أنا استمتعت وأنا بتكلم معكم. إن شاء الله نتلاقى في مساحات أوسع
0: وجميلة الأغنيات على دبنجا راب.

0: هل قدر مغنيات الراب النساء إنهم يتناولوا قضايا النساء المهمة في الفن الخاص بالراب؟ ده اللي حنجاوب عليه وفي الحلقة الجاية من ذا بانجا راب. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو ذا بانجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا زاد بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. قائد الدعم السريع، إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أضر بالمواطنين، وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجية تستدعي المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية، وتحذر من التعامل مع حكومة تأسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديوم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل، شقيق قائد قوات درع السودان، متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي، الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب 20 ألف جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري، الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي، وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9500 بلاغ وأكثر من 1100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دور الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
0: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيشة ولا سعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دورديب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساعة 10 شو؟ أخذ
0: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلنج. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكاملة على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلنج، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساسهم واقعة ولا خلوها هاربين؟ ده دورهم اللي مبارح تصوروا منه، ده دراهم اللي مبارح تصوروا منه، والآن أنتم زقال زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاص إحنا عملناه، الظروف اللي عملناها نعرفها، الماشية دي بتجيب دولار للناس دي، المحصول ده بتجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت في السودان، بيجي اليوم بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وأشار حميتي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أم درمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا: عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالي من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة عنهم إحنا الليلة حصل من 450 ألف دي الشعب السوداني ولا نوع آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له شنو دواعش بس كده براء فرغان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بورسودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بور السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين ديل بالضرورة المنظمات تصلهم. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام و 63 شابا بين 18 و 25 عاما و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحدث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زي رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في دروديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا. وأضاف في هذا الخصوص:
5: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحاب أطوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية.
0: قال رئيس الوزراء كامل إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و24 و25. وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
0: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلو بلغ 87,000 جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3,856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6,960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في العاشر من مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها، أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
0: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ. كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
8: قام وحرق 3 فصل ذات المكتب وإلى آخرها، وبعد ذلك جود الشافي جهزهم النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في الركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
0: وفي منطقة دورديب بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب، حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه وجوز المياه 2,000 جنيه والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بور سودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بور سودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان، الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
0: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
0: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكهل أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسرة

0: استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحارث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة قيكن. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 شهر مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
1: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
0: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
2: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
0: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
3: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
0: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
4: عن رأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كل من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي.
0: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
5: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
0: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
7: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم درمان والدوميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد، لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومترامية الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستمتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
1: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا لكبر المسرح العملياتي وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش، ولعلنا قد عايشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة ليست سياسية كما ذكرت فقط، وإنما

0: عندها البعد العسكري، فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات، خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والذخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم، فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد، وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي، وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطوعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة، فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل، فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار، مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
1: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكل ما انت اشتغلت معها او تعاملت معها من بدري بيكون احسن. والخلاصة ان السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لانه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن يعني المخابرات أمن المخابرات. التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو standing orders للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
1: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجد النعيم مدير المرصد.
3: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم، يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990، واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال، قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونيسيف أشار إن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما نحن عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء النازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم، واللي كنا بنأمل أنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية والتحميم بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمعة الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين، في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر، الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 23، وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تغطية الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات غادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
1: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
4: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زيادة شديد جدا جدا وخصوصا حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحوله من القرى وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان وأدى لإصابة بالحمى بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة و يعني الإصابة طبعا منتشرة. ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سليمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المبرزة للحياة خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش والبنيدول الأنالجاتيك والدريبات وكل حدي محتاجين شديد جدا في حالة كثير من الأولاد. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور. حصلت حالات الوفيات 52 طفل ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات وعدم الاهتمام بالحقل الصحي وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية وكل ده يعني حسي في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية مع قلة المشافي والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض المصاحبة للوباء. ونبع يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إن لازم تحصل توعية ولازم الإعلان عن الأمراض دي ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي. وطبعا مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب خاصة بالخرطوم الجزيرة. ليه؟ لأن وأس الكبد الوبائي انتشار الكثيف ده كله من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية الصحة العالمية الصليب الأحمر غير. إحنا لو أعلننا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحسي. هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
1: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
5: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني في أوزان وصلت من 80-90-100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري، ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف، ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة، يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80 و90 و100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة راديو دبنجة نتمنى أنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية، عبر كل هذه الجهات أنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق، يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى أنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
1: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
6: حقيقة الأوزان الزايدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بر السودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزايدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا بفتكر إنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية. وأقول اللي بيحصل إنه دائما بيكون في حتى على الطرق القومية بيكون في أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها ناس الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما هتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة، أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها مفروض توارد إزالة حماية الطرق.
1: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجة حول هذه الحادثة.
7: ما في حاجة بتخلي طفل عمره 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأن هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها. هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان، فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السمك ويقول لك أنا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر. كونه يكون مثلا في شباب نجحوا إنهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات، ده ما بيعني على الإطلاق إنه الخيار بتاع إنه زول يركب السمك هو ممكن يكون خيار مقبول. هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول لأنه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة هي جاي من وين. النظام الاجتماعي نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت مش عشان يلقى فرص، فبالتالي أنت في حالة زي دي يعني الناس دي هجت زي ما بقولوا سافر يعني نسحت جرد أي زول بيجري في اتجاه. يعني إحنا في حرب شاملة أي زول جرب اتجاه، بالتالي احنا هنا بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتاع النزول بيفتش على حياة بالمعنى ده، يعني لأنه الطريقة المثلى مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده، من غير ما تكون الغضة هي غضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داري أقول نعم، في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا الصنبق، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور، ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث وصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا، وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إن هم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل. بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق للنموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا يعني، وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على إنه لا، في الغالب الأعم إن إحنا حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا إنه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السنبك، لأنه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زوج سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة أو مشى بعقد عمل، وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى إنه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة، لو تم تسويقه للشباب والشابات.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا زاد بعد الحرب إلى 450,000 جندي. قائد الدعم السريع، إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أضر بالمواطنين، وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجية تستدعي المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية وتحذر من التعامل مع حكومة تأسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديويم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي، الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20,000 جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري: الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي، وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9,500 بلاغ وأكثر من 1,100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دور الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
10: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين الأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال الثانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب مش ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من أحواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصل أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة، تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
9: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
10: بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف له بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال وبتهدد بقاؤه وبتأدي لفناءه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبالنياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية. فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يصل الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله. فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
9: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق السابع من شهر مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار ومواد اخرى ضمن البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أمدرمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دردب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف الجنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساعة 10 شو؟ أوكي
2: تفلتين وين؟
1: في 54
2: تفلتين وين؟ في التكمة.
0: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلنج. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكامل على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلنج، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساسهم واقعة ولا خلوها هاربين؟ ده دورهم اللي مبارح صوروا منه، ده دراهم اللي مبارح صوروا منه، والآن أنتم زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاص إن عملناه، الظروف اللي عملناها نعرفها. الماشية دي بيجيب دولار للناس دي، المحصول ده بيجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت. السودان بيجي اليوم بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وأشار حميتي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أمدرمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا: عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالية من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة نحن الليلة حصل من 450 ألف، دي الشعب السوداني ولا ناس آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له شنو دواعش بس كده براء فرغان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور السودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بور السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة ده حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام، و 63 شابا بين 18 و 25 عاما، و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا، انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما، إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحادث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زي رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في دروديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية.
0: قال رئيس الوزراء كامل إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و 24 و 25، وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
7: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
0: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلو بلغ 87 ألف جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في العاشر من مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها، أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
0: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ. كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: قام وحرق 3 فصيل ذات المكتب وإلى آخرها، بعد ذلك جود الشافع يهزم النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في الركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
0: وفي منطقة درديب بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب، حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه وجوز المياه 2,000 جنيه والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بور سودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دمنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بورسودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان، الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
0: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
0: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكهلي أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحادث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 شهر مايو سنة 2026.

0: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
1: عن رأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كل من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي التناسرة بكثرة أدى للأمراض دي.
0: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
2: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك، وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
0: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
3: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
4: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم درمان والدوميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد، لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومترافقة الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستمتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
5: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة ليست سياسية كما ذكرت فقط وإنما عندها البعد العسكري، فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والزخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي، وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطبيعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة، فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار، مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش

0: التعامل معه.
1: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروز ديابة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكل ما انت اشتغلت معاه او تعاملت معاه من بدري بيكون احسن. والخلاصة ان السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لانه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن، يعني المخابرات، أمن المخابرات. التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو standing orders للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
1: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجدي النعيم مدير المرصد.
3: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990 واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه التقرير الأخير لليونيسف أشار أن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما نحن عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء للنازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم اللي كنا بنأمل أنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية متهمين بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 2023، وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات غادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
1: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
0: على الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زياد شديد جدا جدا، وخصوصا حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زياد اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، وأدى الإصابة بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة، و يعني الإصابة طبعا منتشرة ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سيمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المبرزة للحياة، خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنادول، الأنالجاتيك والدريبات، وكل حاجة محتاجينها شديد جدا في حالة كثير من الأوبئة. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور. حصلت حالات الوفيات 52 طفل، ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات، وعدم الاهتمام بالحقل الصحي، وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية، وكل ده يعني حس في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية، مع قلة المشافة والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض، أمراض المصاحبة للوباء. ونبع عم يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إنها لازم تحصل توعية، ولازم الإعلان عن الأمراض دي، ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي. وطبعا مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب، خاصة بالخرطوم والجزيرة. ليه؟ لأن وأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية، الصحة العالمية، الصليب الأحمر، غير إحنا لو أعلننا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحسي. هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي، العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب، وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة، عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
1: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
4: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني في أوزان وصلت من 80 90 100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري، ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف. ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة، ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة. يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80 و90 و100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة راديو دبنجا نتمنى إنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية عبر كل هذه الجهات إنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق. يعني الطريق ده صروة قومية وشريان رابط، فنتمنى إنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
1: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
5: حقيقة الأوزان الزائدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بالسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزائدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا بفتكر إنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية. وكل اللي بيحصل إنه دائما بتكون في حتى على الطرق القومية بيكون فيها أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها نص الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما حتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة، أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها مفروض توقف إزالة حماية الطرق.
1: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجا حول هذه الحادثة.
6: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها. هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان، فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السنبك ويقول لك أنا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر. كونه يكون مثلا في شباب نجحوا إنهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات، ده ما بيعني على الإطلاق إنه الخيار بتاع إنه زول يركب السنبك هو ممكن يكون خيار مقبول. هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول، لأنه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة، هي جاي من وين؟ النظام الاجتماعي، نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت، مش عشان يلقى فرص. فبالتالي انت في حالة زي دي، يعني الناس دي هجت زي ما بقولوا، سافر يعني مسحت جرد اي زول بيجري في اتجاه. يعني احنا في حرب شاملة، اي زول جرب اتجاه. بالتالي احنا هنا ما بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتاع ان زول بيفتش على حياة بالمعنى ده، يعني لانه الطريقة المسلمة مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده، من غير ما تكون الغضة هي غضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داري أقول نعم، في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا السنبك، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور، ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث وصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول، وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم، وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا. وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إنهم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل. بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق النموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا يعني، وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على إنه لا في الغالب الأعمى نحن حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا إنه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السنبك، لأنه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة أو مشى بعقد عمل، وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى إنه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة، لو تم تسويقه للشباب والشابات.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان وعدد جنودنا زاد بعد الحرب إلى 450,000 جندي. قائد الدعم السريع، إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أضر بالمواطنين وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجية تستدعي المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية وتحذر من التعامل مع حكومة تأسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديويم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي، الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20,000 جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري، الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي، وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9500 بلاغ وأكثر من 1100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دور الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
9: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين الأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب مش ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من أحواض داخل المدينة، كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة لي وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة، وبالتالي نفتكر أنه لابد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
8: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
9: بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغزى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني، فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لها بيئة مدمرة يعني وعلى مدى أجيال وبتهدد بقاؤه وبتؤدي لفناءه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض تحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يصل الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل أنه دي هذه الأشياء قاتلة، فبالتالي التوعية الصحية مهمة جدا جدا أنا أفتكر، والبيئية والناس يرشدوهم يوروهم أنه قدر إيه هذه الأشياء إن لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئة. فأنا أفتكر المطلب الأساسي وجوهري هو حماية البيئة بالنسبة للمواطن.
8: في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ الكاتب والباحث أبو فاطمة ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دردب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساعة 10 شو؟ أخذ
0: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلين. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكامل على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلين، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساس مواقعة ولا خلوها هاربين، ده دورهم اللي مبارح تصوروا منه، ده دراهم اللي مبارح تصوروا منه، والآن أنتم زقال زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاص إن عملناه، الظروف اللي عملناها بنعرفها، الماشية دي بتجيب دولار للناس دي، المحصول ده بتجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت في السودان، بيجي اليوم بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وأشار حميتي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أم درمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا: عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالية من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة نحن الليلة حصل من 450 ألف، دي الشعب السوداني ولا ناس آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له شنو دواعش بس كتائب براء فرقان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة تأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بورسودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بور السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة ده حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام، و 63 شابا بين 18 و 25 عاما، و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا، انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما، إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحدوث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زي رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة درديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في درديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا، وأضاف في هذا الخصوص:
5: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية.
0: قال رئيس الوزراء كامري إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و 24 و 25، وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
6: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
0: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلو بلغ 87,000 جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3,856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6,960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية شندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عطبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في العاشر من مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها، أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
0: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ. كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
8: قام وحرق 3 فصيل ذات المكتب وإلى آخرها، وبعد ذلك جود الشافي يحزم النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في الركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
0: وفي منطقة دردي بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب، حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه وجوز المياه 2,000 جنيه والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بور سودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بور سودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان، الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
0: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
0: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكهل أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحارث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم.

0: بيتعلق بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملات المنازل من جانب لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية، وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني. ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف والبحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دربنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاتها وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة ثريا إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. بنرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
1: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينها. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر، وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهم لأني أنا أمهم، الما بنساهم الما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نسائنا في الولايات وبر الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدوها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيلوا قروش يمشوا بالقداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النقابة دي، نحمي نسائنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن هسه النقابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا شاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم ندون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جاية إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صح علاجي، يعني لازم هون يعني كل

0: كم شهر نجي نفحصهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عياده متحركه يعني نشوف الامراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فذاك نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات بتفتح بنور عليه ان شاء الله. السلام عليكم، وماكن عوضيه محمود كوكو.
1: اهلا بك استاذه ثريا ابراهيم، الامين العام لنقابه عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن انكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعيه عموميه لتشكيل هذه النقابه.
2: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الهناء وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان وخاصة حق العمل، عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف. فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي وصوت مدافع وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب. أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة قانونياً.
1: وبنرحب بمستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه النقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل، وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
3: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري، تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية. فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث أعتقد أن نقابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نقابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النقابية العالمية طرح ما يسمى بالنقابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النقابية وغير النقابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا زاد بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. قائد الدعم السريع، إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أضر بالمواطنين، وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجية تستدعي المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية، وتحذر من التعامل مع حكومة تأسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديويم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطيع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي، الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20 ألف جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري، الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي، وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9500 بلاغ وأكثر من 1100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دور الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة. هذه البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضو بيكون في ألم في عضلة في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية. ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بعد بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكد نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت من يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي. أعراض يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دردب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساعة 10 شو؟ أخر
2: فلتين وين؟
1: التكمة.
2: في التكمة
1: فلتين 54
2: فلتين وين؟ في التكمة.
0: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلنج. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكامل على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلنج، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساسهم واقعة ولا خلوها هاربين؟ ده دورهم اللي مبارح تصوروا منه، ده دراهم اللي مبارح تصوروا منه، والآن أنتم زقال زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاص إحنا عملناه، الظروف اللي عملناها بنعرفها. الماشية دي بتجيب دولار للناس دي، المحصول ده بتجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت في السودان. بيجي اليوم اللي بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وأشار حميتي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أم درمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا: عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالية من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة نحن الليلة حصلنا 450 ألف، دي الشعب السوداني ولا ناس آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له شنو دواعش بس كتائب براء فرقان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة تأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور السودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بور السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين ديل بالضرورة المنظمات تصلوا. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام و 63 شابا بين 18 و 25 عاما و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا، انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحدث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زي رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة درديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في درديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحاب طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية.
0: قال رئيس الوزراء كامري إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و 24 و 25، وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
7: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
0: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زينة 12.5 كيلو بلغ 87,000 جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3,856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6,960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية شندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في العاشر من مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها، أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
0: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ. كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: قام وحرق 3 فصيل ذات المكتب وإلى آخرها، وبعد ذلك جود الشافع يحزم النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في الركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
0: وفي منطقة دردب بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب، حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه وجوز المياه 2,000 جنيه والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بورت سودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بورت سودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان، الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
0: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
0: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكهل أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحادث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
12: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
0: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
13: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا. ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
0: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
14: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
0: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
15: عن وأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي.
0: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
16: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
0: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
17: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.

0: لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة، وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية. ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومترامية الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول، وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستمتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
1: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية، ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة، ليست سياسية كما ذكرت فقط، وإنما عندها البعد العسكري. فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات، خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والذخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم، فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد، وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي، وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطوعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة. فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل، فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار، مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
2: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
3: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية المطلوب، هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروسية سريعة تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار انه

0: العالمية للطلال المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل، ما في. إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكل ما انت اشتغلت معاه او تعاملت معاه من بدري بيكون احسن. والخلاصة ان السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لأنه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن، يعني المخابرات، أمن المخابرات. التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو standing orders للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
1: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجد النعيم مدير المرصد.
2: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990 واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونيسيف أشار إن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما إحنا عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء للنازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم، واللي كان كنا بنأمل انه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة الى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية متهمين بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 23 وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات غادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
1: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
3: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زيادة شديد جدا جدا، وخصوصا حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، وأدى لإصابة بالحمى بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة، و يعني الإصابة طبعا منتشرة ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سليمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المغرزة للحياة، خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنادول الأنالجاتيك والدريبات وكل حاجة دي محتاجينها شديد جدا في حالة كثير من الأولاد. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور، حصلت حالات الوفيات 52 طفل ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات وعدم الاهتمام بالحقل الصحي وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية، وكل ده يعني حس في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية مع قلة المشافي والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض المصاحبة للوباء. وانا بعم يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إن لازم تحصل توعية، ولازم الإعلان عن الأمراض دي، ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي. وطبعا المفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب، خاصة بالخرطوم والجزيرة. ليه؟ لأن رأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، ده كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي تناسرها بكثرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية زي الصحة العالمية، الصليب الأحمر، غير إحنا لو أعلنا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضحة الحاسدة. هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي، العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب، وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة، عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
1: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
4: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني في أوزان وصلت من 80-90-100 طن، وبعض الحالات النادرة أكتر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري، ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف. ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة، ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة. يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80-90-100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة راديو دبنجة نتمنى إنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية عبر كل هذه الجهات إنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق. يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى إنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
1: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر، عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
5: حقيقة الأوزان الزايدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بور سودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزايدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا أفتكر أنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية. وكل اللي بيحصل أنه دائما بيكون في حتى الطرق القومية بيكون فيها أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها ناس الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما حتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة، أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها مفروض توارد بزعل حماية الطرق.
1: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجة حول هذه الحادثة.
6: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها، هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السمبك ويقول لك أنا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر كونه يكون مثلا في شباب نجحوا إنهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات، ده ما بيعني على الإطلاق إنه الخيار بتاع إنه زول يركب السمبك هو ممكن يكون خيار مقبول، هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول لأنه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة هي جاي من وين؟ النظام الاجتماعي نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت مش عشان يلقى فرص، فبالتالي انت في حالة زي دي يعني نازي هجز زي ما بقوله سافر يعني نسحت جرد اي زول بيجري في اتجاه، يعني احنا في حرب شاملة اي زول جرب اتجاه، بالتالي احنا هنا بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتعين زول بيفتش على حياة بالمعنى ده، يعني لانه الطريقة المسلم مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده من غير ما تكون الغبضة هي غبضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داري أقول نعم في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا السمبك، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور، ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث وصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا، وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إن هم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل، بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق للنموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا، يعني وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسمبك مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على إنه لا في الغالب الأعم نحن حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا إنه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السمبك، لأنه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة أو مشى بعقد عمل، وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى إنه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة لو تم تسويقه للشباب والشابات.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا زاد بعد الحرب إلى 450,000 جندي. قائد الدعم السريع، إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أضر بالمواطنين، وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجية تستدعي المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية، وتحذر من التعامل مع حكومة تأسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديويم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي، الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20,000 جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري، الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي، وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9,500 بلاغ وأكثر من 1,100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دوري الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة مخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
9: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال الثانية عموما فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحاب طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة لي وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقولوا أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين، ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع، فيها شجر، فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
8: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
9: بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب الجوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغزى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني، فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لي بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال وبتهدد بقاؤه وبتؤدي لفناءه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض تحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطنة المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان بديه ما يكون عارف التفاصيل أنه دي هذه الأشياء قاتلة، فبالتالي التوعية الصحية مهمة جدا جدا أنا أفتكر، والبيئية والناس الشدوم يوروهم أنه قدر إيه هذه الأشياء إن لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئة. فأنا أفتكر المطلب الأساسي والجوهري هو حماية البيئة بالنسبة للمواطن.
8: في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ الكاتب والباحث أبو فاطمة ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دردب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف جنود في هذا القصور